0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابائي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.

0: نفسه. 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
2: 102.5
1: FM.

وأرني يا ولدي يا أخواها القلب يا الدنيا. حبيبة قلبك ليس لها

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم.

الدنيا ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الاول.
0: انزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية له راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، حياكم الله في هذه الحلقة. مجموعة من الفقرات بانتظاركم راح تكون إن شاء الله تحسن ظنكم. أيضا مستمعينا الكرام راح أكون ياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم وأهلا بكل من انضم لنا وابتدأ يسمع لي موجتنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون وحياكم الله. راح نبدي البرنامج بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار وتصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 30 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار، مبينا إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 39، في البصرة وميسان والمثنى 41، وذي قار 43. وأيضا أضاف إلى أن طقس يوم غد الخميس بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وبين إلى أن طقس الجمعة والسبت سيكون غائما جزئيا على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط لتصل 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة مسببة تصاعد الغبار. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

كلفة. حياكم الله مستمعينا الكرام. حذرت وزارة الداخلية من خطورة السباحة في الأنهر والمناطق العشوائية، مؤكدة لأن ارتفاع مناسيب المياه هذا العام يشكل تهديدا إضافيا على حياة المواطنين لا سيما فئة الشباب. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية لأن موسم الشتاء شهد ارتفاعا غير اعتيادي في مناسيب المياه، ما زاد من خطورة السباحة في الأنهر والمناطق غير المخصصة. وأضاف لأن الشرطة النهرية تنفذ على مدار السنة دوريات خاصة لمتابعة حالات السباحة العشوائية إلى جانب فرق الدفاع المدني وواجبات النجدة المنتشرة في بغداد والمحافظات. وأيضا أشار إلى أن السباحة في الأماكن غير النظامية تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين بسبب وجود عوائق مائية داخل الأنهر، فضلا عن زيادة أعماق المياه التي قد تتجاوز حاليا 20 مترا، بعد أيضا إن كانت تتراوح سابقا بين 3 أمتار وأكثر. وأكد إلى أن وزارة الداخلية تواصل حملاتها الإعلامية والتثقيفية للتوعية بمخاطر السباحة العشوائية خاصة خلال فصل الصيف عبر الندوات والمقاطع التوعوية والفواصل الإعلانية، داعيا العائلات إلى متابعة أبنائهم أو أبنائهم ومنعهم من السباحة من المناطق غير المخصصة والالتزام بالأماكن النظامية المجهزة بفرق إنقاذ حفاظا على سلامتهم.

يحذر أطباء الجهاز الهضمي من إعادة تسخين القهوة مرات متكررة، مؤكدين إلى أن ذلك لا يؤثر فقط على مذاقها ورائحتها، بل قد يغير تركيبها الكيميائي. يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالات تهيج المعدة وحرقة المريء، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي. وأيضا تحتوي القهوة الطازجة على مركبات مفيدة، أبرزها مضادات الأكسدة الذي يرتبط بفوائد صحية للقلب وطول العمر، كما أيضا تحتوي على أحماض طبيعية تمنحها نكهة مميزة ومتوازنة.

ولكن مع مرور الوقت وتكرار التسخين تبدأ هذه المركبات والأحماض في التحلل إلى مواد أكثر مرارة وحموضة، ما يجعل طعم القهوة أكثر قسوة وفقدانها نكهتها الأصلية، كما يصبح مذاق القهوة أكثر مرارة، وقد أيضا تترك إحساسا بالجفاف في الفم بعد شربها. ويؤكد أيضا الأطباء إلى أن المشكلة لا ترتبط باستخدام المايكروويف نفسه، بل بمدة التسخين وتكراره، إذ تؤدي الحرارة المستمرة إلى تغيير مكونات القهوة تدريجياً.

وتحتوي القهوة أساساً على عنصرين قد يسببان اضطراب المعدة، الكافيين والأحماض الطبيعية. فالكافيين يرخي العضلة العاصرة للمريء، وهي أيضاً المسؤولة عن منع صعود أحماض المعدة، ما قد يؤدي إلى الارتجاع أو يعني حرقة المعدة. وفي الوقت نفسه تحفز الأحماض الطبيعية المعدة على إنتاج المزيد من الحمض عبر أيضا تنشيط هرمون يعرف باسم جاسترين. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو حساسية المعدة، فإن شرب القهوة القديمة أو المعاد تسخينها مرارا قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الحرقان أو الارتجاع الحمضي والشعور بعدم الراحة في المعدة والحلق.

ويشير مختصون إلى أن الخطر لا يكمن في تسخين القهوة مرة واحدة، إذ أن معظم الناس لا يواجهون مشكلة مع ذلك، وإنما في تكرار تسخين الكوب نفسه عدة مرات، ما يزيد من تركيز المركبات المهيج المعدة. كما أيضا ينصح الأطباء بتحضير كميات صغيرة من القهوة بدلا من الاحتفاظ بها لفترات طويلة مع تخزينها في أوعية محكمة الإغلاق. ويفضل أيضا تجنب إعادة التسخين في الأكواب القديمة أو المخدوشة أو المصنوعة من مواد مسامية، لأنها قد تزيد من التفاعلات الكيميائية داخل المشروب. وفي حال الشعور بتهيج أو حرقة بعد شرب القهوة المعاد تسخينها، قد يساعد شرب الماء أو تناول قطعة خبز أو بعض البسكويت في تخفيف الأعراض، بينما يمكن اللجوء إلى مضادات الحموضة عند استمرار المشكلة. ومن أبرز أيضا علامات التي تدل على فساد مذاق القهوة بسبب كثرة التسخين: الطعم المحروق، المرارة الزائدة، واختفاء الحلاوة الطبيعية. ويؤكد الخبراء إلى أن الميكروويف لا يستطيع إعادة القهوة إلى نكهتها الأصلية، بل يكتفي بتسخين قهوة فقدت كثيرا من خصائصها مع الوقت، ما يجعل مذاقها القديم والحاد أكثر وضوحا. شرب القهوة بدون تسخين، وأكو بعض الأشخاص أنه يجيب يعني قهوة مسوينها في مكان معين ويبدي يسخن بها ويشربها، وبالتالي هذه من الأمور الخطأ يعني. والبعض ممكن أنه يسخن الجلاس أو الكوب في الميكروويف حتى يبقى ساخن، وأيضا يكون داخل المشروب أيضا ساخن، فهذه من الأمور اللي هي ممكن أنه تهيج المعدة أو حرقة المريء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالضمان الصحي المجاني. وأيضا قال وزير العمل تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالضمان الصحي المجاني، وسيكون الشمول اختياريا لمستفيدي الحماية الاجتماعية مع تخفيض الرسوم بنسبة 50%. وأكد أيضا إلى أن الخدمة تتضمن منح بطاقة ضمان صحي إلكترونية لكل مستفيد وأفراد عائلته أيضا، وأيضا تمثل ملفا طبيا متكاملا مع ربط إلكتروني بين وزارة العمل وهيئة الضمان الصحي لتسهيل الإجراءات أيضا، داعيا المشمولين إلى التسجيل الإلكتروني للاستفادة من الخدمة.

سيأتي الإصدار الجديد من سيري مع أيضا تحديث الآي أو إس الجديد، حيث سيعرف مساعد السيري على كل ما تراه على شاشة الآيفون. يعني فإذا كنت تشاهد صورة يعني محدودة من تطبيق الصور، فسيتمكن من قول ارسل هذه الصورة إلى الشخص لسيري، وسيتم ذلك أيضا، كما ستتمكن أيضا من النظر إلى الصورة وقول اجعل هذه الصورة تبدو كأنها رسم تخطيطي، وستقوم سيري بذلك. يعني جميل جدا إلى أنه يكون خدمات سيري متطورة وحديثة، إلى أنه أنت تضغط على يعني الزر الخاص بسيري أو تتحدث معها وتقولها يعني ارسل هذه الصورة إلى الشخص المعني، أو يعني تذكر لأحد الأصدقاء اللي موجودين عندك عن تطبيق معين أو يعني عن رسائل أو غيرها، فبالتالي هو راح يرسلها، أو ممكن أنه يغير لون الصورة وتفاصيل أكثر، راح تكون حتى أيضا يعني ممكن أنه شخص التقيت به قبل فترة وتريد تتذكره، وكنت تستخدم التليفون، فأنت بمجرد ما أنه تضغط على سيري وتقول له أنه تعرف هذا الشخص، هل التقينا به سابقا، فراح يجاوبك ويقول لك نعم التقينا به في هذا المقهى أو المطعم أو في هذا النادي. وبالتالي يعني هناك تحليل كبير جدا لسيري، وهناك قدرات أكبر راح تكون يعني أيضا لسيري في يعني الفترة المقبلة.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية من على هوا راديو التايمز سكوير، ومعكم مصطفى نزار. مستمعين الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن كيفية التعامل مع الشخصية المتمردة. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: كيف تتعامل مع الشخصية المتمردة؟ تختلف شخصيات الناس الذين نتعامل معهم في حياتنا اليومية، وتختلف أيضا طريقة تعاملنا مع الأشخاص وفقا لشخصياتهم. ومن هذه الشخصيات الشخصية المتمردة، وتعتبر الشخصية المتمردة من الشخصيات صعبة التعامل معها والتي تحتاج إلى معاملة خاصة. وتتكون هذه الشخصية بسبب مشاكل في التربية منذ الصغر ومحاولة السيطرة عليها في مراحل الطفولة، وبالتالي يتمرد تدريجياً مع مرور السنوات، حيث يحاول التمرد على أوضاع حياته ويرفض تنفيذ الأوامر بشكل كبير. بالإضافة لذلك، فإنه غالباً ما يكون متعجرف ولا يهتم بآراء الآخرين حتى لو كانت صحيحة، ويرى دائماً أنه الأفضل والأصح وأن الآخرين هم دائماً مخطئين. كما أنه شخص مندفع ولا يعترف بأخطائه ولا يتنازل عن موقفه بسهولة ولا يخضع لآراء الآخرين. عند التعامل مع أصحاب الشخصية المتمردة في العمل أو المنزل أو حتى في دائرتك الاجتماعية، فمن المهم أولاً فهم أصحاب هذه الشخصية وأن لهم تاريخ طويل هو من شكل شخصيتهم. العديد من المتمردين، إن لم يكن جميعهم، لديهم شعور زائف بالتفوق، وذلك بسبب تجاربهم السلبية في مرحلة الطفولة. لذلك فإن تمردهم قد يعتبر شعوراً تعويضياً لهم، وهذا سيساعدك على التعاطف معهم، وبالتالي بإمكانك التعامل معهم. غالباً ما تكون الطفولة مصحوبة بالتمرد، وهو ما يؤثر في المستقبل ويصبح شخصية متمردة. ولذلك فإن فهم الطفل جيداً ومحاولة التفاهم معه بشكل جيد يقلل كثيراً من ميول الطفل للتمرد. فالآباء غالباً ما يكرهون السلوك المتمرد من الطفل، لأنه يخلق لديهم المزيد من المقاومة اتجاه الوالدين، كما أنه قد يؤثر بالسلب على الطفل ويجعله يلحق ضرراً جسيماً بنفسه. وبإمكانك الاعتماد على بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في التعامل مع الشخصية المتمردة بشكل أفضل. أولاً، امنحه الاهتمام. إذا كنت تتعامل مع أحد الشخصيات المتمردة، بإمكانك التعامل معه بشكل أفضل عن طريق منحه بعض الاهتمام، خاصة أثناء التحدث معه. عندما يبدأ في التحدث إليك، اترك أي شيء في يدك مثل الهاتف أو أي شيء آخر واستمع له جيداً. هذا سيجعله يشعر بالأمان للتحدث لك، وأيضاً قد يجعله يستمع لبعض الآراء والأفكار التي تطرحها عليه. ثانياً، انصحه في الخفاء. إذا كنت ترغب في تقديم النصيحة للشخص المتمرد، لا تقم بذلك أمام الناس، بل بإمكانك أن تصحبه في أي مكان بمفرده وتقدم له ما تشاء من النصائح، وذلك بلطف دون أن تسبب له أي إحراج لمشاعره. ثالثاً، تعامل معه بهدوء. إذا لاحظت أي ردة فعل سلبي أو سيء اتجاهك أثناء التحدث مع صديقك المتمرد، فمن الأفضل التزام الصمت والتعامل مع الأمر بهدوء شديد حتى لا تخسر صديقك. تجنب النقاش والانفعال، لأنه سيؤدي في النهاية إلى الاختلاف، وبالتالي لن تستطيع التعامل معه فيما بعد. الهدوء هو الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات. رابعاً، حاول الوصول معه إلى حل وسط. إذا كنت تتناقش مع شخصية متمردة، فإنك قد لا تكون مقتنع تماماً بآرائه، وهو أيضاً كذلك. لذلك فإن أفضل شيء هو محاولة الوصول إلى حل وسط حتى تجعله يشعر بالرضا وأنت أيضاً. خامساً، اجعله يشعر بالاستقلال. هناك فرق كبير بين الاستقلال والتمرد. وإذا كنت تريد أن تتعامل مع أحد الشخصيات المتمردة في عملك أو في حياتك الشخصية، فمن الأفضل أن تمنحه الشعور بالاستقلالية. الاستقلالية تجعل الشخص المتمرد يشعر وأنه يقوم بما يحلو له وينفذ، وعلى العكس فأنه يقوم بما تريده أنت أن يفعله. أخيراً، تحلى بالصبر خلال التعامل معه. تعاطف دائماً مع صاحب الشخصية المتمردة، وتذكر دائماً أنه أصبح متمرد بسبب الضغوط أو الإجبار الذي تعرض له طوال حياته. لا تأخذ أي من ردود فعله أو تصرفاته على محمل الجد، وتحلى بالصبر حتى تصل إلى حل مثالي وتصل إلى نقطة اتفاق.

إذن مستمعين الكرام، التعامل مع الشخصيات التي تميل إلى التمرد سواء كانت أيضا من الأطفال أو من البالغين أو من بعض النساء المتمردات يتطلب مزيجا من الذكاء العاطفي والصبر وأيضا فهم الدوافع النفسية خلف هذا السلوك. والتمرد غالبا أيضا ما يكون صراخ أو صرخة للحصول على الاستقلالية أو التقدير. فمرات يكون التعامل مع الطفل المتمرد يعني ويكون جزء طبيعي من نمو الشخصية وتأكيد الذات، لذا أنه يجب تحويل هذا الصدام إلى فرصة للتعلم يعني، ومنح حرية الاختيار بدائل يعني محددة، يعني بدل ما أنه تنطي مثلا يعني شيء معين أنه لازم تأكل هذا الأكل أو لازم تسوي هاي المهمة أو لازم تسوي هاي الشغلة، فيعني هذا الموضوع يكون خياري أنه أنت تنطي أكثر من بديل يعني، فمن تلبس هذا القميص أو هذا القميص يعني تتخير بين خيارين حتى ما يعني يتمرد أو يختار أكثر أو غير موضوع يعني فتحدده. فهذه من الأمور المهمة جدا لأنه هي الاستماع الفعال، لأنه أحيانا يتمرد الطفل لأنه يشعر بأن رأيه غير مسموع، ما حد يسمعه، ما حد ينفذ لطلبه، فيعني حاول تستمع له، والثبات والهدوء، لأنه الشخصية المتمردة تتغذى على انفعال الطرف الآخر، يعني كل ما يعني نبرة الصوت صارت يعني قوية هو بدأ يعلي ويقوي يعني يصرخ. فهذا الموضوع يحتاج إلى ذكاء، أيضا المدح المشروط بالسلوك، أنه تحاول تركز على تعزيز التصرفات الإيجابية فور حدوثها بدلا من التركيز فقط على انتقاد التمرد. أنت ما تسمع الحكي، أنت كذا، وهذه الأمور اللي تصير بالبيوت ويعني عدنا كلنا، فبالتالي يعني يحتاج إلى أنه تركز على التصرفات الإيجابية. ايضا يعني فيما يخص المرات انه تكون المراه متمرده في بعض الاحيان، طبعا يعني والبعض من عدها اكيد يعني هم الله يكون بعونها في اعمال البيت وفي اعمال العمل اذا كانت تعمل، ويعني تسوق وغيرها ايضا كثير من الامور اللي هي ممكن تكون على عاتقها. فالتمرد عند البعض طبعا غالبا ما يكون تعبيرا عن قوه الشخصيه والرغبه بالتغيير أو رفض القيود غير المبررة. فالاحترام والتقدير المفتاح الأول هو الاعتراف بكيانها واستقلاليتها. الشخصية المتمردة يعني تزداد عنادا إذا شعرت بالتهميش أو السيطرة، ما تريد أحد يسيطر عليها ولا تريد يعني تتهمش، لو تكون أول وحدة لو يعني ماكو، فلازم هي يعني كل شيء تسوي في سبيل أنه تكون هي الأولى وهي الشاطرة وهي الزينة وهي تفتهم وهي اللي تقود، أي والناس كلها خطأ وهي الصح، يعني هاي في بعض الأحيان. فالحوار مرات القائم على المنطق لا على السلطة، يعني تجنب أسلوب يعني هذا السلطة وتناقش إنه الأفكار بمنطق وعقلانية وتفتح مساحة للنقاش والوصول إلى حلول أو يعني وسط يرضي الطرفين، وتجنب الانتقاد العلني أنه هاي الشخصية تعتز بكرامتها فوق ما تتصور. فإذا كان أي ملاحظة أمام الآخرين راح تتحول معركة، تصير بالضيم، أي معركة للدفاع عن الذات، وتخلي النقاشات الحساسة دائما بالخصوصية، تبدي تقصف هي بعد، تبدي تطلع السوالف يعني، فيعني تحب إنه هي تكون دائما تمتدح، والطموح غالبا ما أيضا تملك هذه الشخصية طاقة إبداعية أو رغبة في التميز وتوفير الدعم لمبادراتها. هذا الموضوع راح يقلل من حاجتها للتمرد كوسيلة لإثبات الذات. هي صراع لا أكثر ولا يعني أقل في أنه مثلا فد أكو فد شيء معين تحس بي بنقص، أو مرات أنه يعني غير كامل عندها، أو
يعني تريد تثبت ذاتها، تريد تثبت وجودها، تريد تخلي النفس قوة يعني مكان في هذا الموضع يعني، فتبدي تستنفر كل طاقاتها يعني حتى تتمرد يعني. فهذه اللي هي ممكن تكون واحد لازم يفهم ليش هالتمرد الناتج عن ضغط، اكو ضغط يعني مرات انه الشخص ينضغط بالبيت بالشغل يعني في مكان معين، ام يعني مظلوم هذا الشخص، انه واحد لازم يعرف السبب اللي هذا راح يختصر نصف الطريق، لانه بناء جسور الثقة الشخص يتمرد اقل عندما يثق الى انه الشخص اللي امامه يحترم حدوده ويقدر مشاعره. دائما يكون الذات هو يعني تحترم المشاعر وتحافظ عليها، انت ما حد له علاقة بك يعني، هاي هم مشكلة. فلازم انت اللي يعني تفكر بالشخص المقابل يعني، خاف يزعل، لازم نحترم ما نحكي، بس هو عادي يبسمر، عادي يحكي، عادي يقصف قدام الناس، عادي يقول اشياء انت ما تحبها، ما تحبها تنقال، لا يصر على انه هو يذكرها يعني وبصوت عالي يعني، هي شوية صوت يعني. أيضا يعني لا تقف عند كل صغيرة وكبيرة، نحاول تترك يعني هذا الشخص اللي يريد يكبر يعني شوية عقله، ويعني شوية يحتاج مساحة من الحرية في الأمور الهامشية، وأيضا يتمسك في بالقواعد في الأمور الأساسية فقط. فالذكاء الاجتماعي أيضا استخدام أسلوب الطلب بدلا من الأمر أو الاقتراح بدلا من الفرض يعني. الشخص المتمرد أو المتمردة أو يعني بشكل عام في جوهرها هي شخصية قيادية، بس ما لقت المسار الصحيح حتى تفرغ طاقتها يعني، وين تروح؟ على المساكين اليوم. لذلك يعني حاول دائما يعني تحويل هذا التمرد إلى مبادرة من خلال تكليفهم بمسؤوليات يشعرون بها بقيمتهم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن هل هناك علاقة بين ممارسة الرياضة والإبداع. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل.
1: هل هناك علاقة بين ممارسة الرياضة والإبداع؟ العقل السليم في الجسم السليم عبارة لطالما سمعناها خلال سنوات نشأتنا المبكرة وحتى مراحل النضج والشباب، ولكن نادرا ما وقفنا عليها فعلا لكي نفهم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الصحة الجسدية على قدرات الإنسان العقلية. حتى الأشخاص الذين يعرفون الفوائد الجسدية للتمارين الرياضية جيدا قد يفاجؤون بمدى التأثير الذي يمكن أن تحدث عادة التمرين الجسدي المستمر على العقل، لأننا كلما نظرنا بإمعان وجدنا المزيد من الفوائد. وحول الأمر كتبت عالمة الأعصاب ويندي سوزوكي مؤلفة كتاب دماغ صحي حياة سعيدة، تقول أنه بالإضافة إلى خصائص ممارسة الرياضة في الحد من التوتر وتعزيز قدرة العقل على التركيز والإنتاجية والذاكرة، هناك بعض الأدلة التي تدعم فكرة أن التمرين يمكن أن يساعد في جعلنا أكثر إبداعاً وابتكاراً، موضحة أن ممارسة الرياضة تساعد الناس على ابتكار أفكار جديدة يستخدمها العديد من الباحثين كبديل للتفكير الإبداعي. يرغب الكثير من الناس في تطوير مهارات الكتابة والرسم والتأليف الموسيقي وحتى الابتكار المهني داخل بيئة العمل، ولكن هذه ليست مهمة سهلة. ومع ذلك فإن التغيرات الدماغية الناتجة عن التمرينات الرياضية التي يعتقد أنها مسؤولة عن تحسين الذاكرة قادرة على تحسين قدراتك العقلية على الخيال أيضا. نحن نعلم أن التمارين وخاصة التمارين الخارجية في الهواء الطلق مثل الجري تحفز شيئا يسمى بعامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وتلعب منطقة الدماغ تلك دورا محوريا في الذاكرة طويلة المدى. لكن هناك أيضا أسباب للاعتقاد بأنها تلعب دورا في مساعدة الناس على تخيل مواقف جديدة وأفكار مختلفة، ولأن التمرينات الرياضية تسرع ولادة خلايا دماغية جديدة في هذه المنطقة فهي تحسن معدل حياة وأداء هذه الخلايا، التي تظهر الأبحاث أنها تتحكم في القدرة على تخيل المستقبل والتفكير الإبداعي. إن التمارين المنتظمة تقلل عدد الأيام التي تعاني فيها من ضعف الصحة العقلية شهرياً بأكثر من 43% مقارنة بالأشخاص الذين لديهم نفس القدرات العقلية ولا يمارسون الرياضة.

لأن هناك فعلا ارتباط يعني ومثبت علميا بين النشاط البدني وتعزيز القدرات الإبداعية، يعني الموضوع يتجاوز مجرد الحفاظ على اللياقة البدنية، ممكن يوصل إلى تحفيز العمليات الذهنية المعقدة، فأيضا تعزيز التفكير التباعدي، لأنه أظهرت الدراسات مستمعين الكرام إلى أن التمارين الرياضية خاصة المعتدلة منها مثل يعني المشي الجري الخفيف، هذه تساهم في تحسين التفكير التباعدي، وهو القدرة أيضا على توليد حلول متعددة مبتكرة لمشكلة واحدة. والحركة أيضا تحرر العقل من الأنماط التقليدية وتسمح للأفكار بالتدفق بشكل أكثر مرونة.

فأيضا تحفيز الابتكار من خلال البيولوجيا، لأنه تدفق الدم راح يعني تزيد الرياضة من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتحديدا القشرة الجبهية، وهاي المنطقة هي اللي مسؤولة عن التخطيط، عن اتخاذ القرار، الابتكار. فأيضا تؤدي التمارين إلى إفراز يعني بروتين يسمى عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ. هذا يعني يعمل مثل سماد للأعصاب المستمد، يعني من بالتالي أنه راح يساعد في بناء خلايا عصبية جديدة، وأيضا تقوية الروابط بينها، وممكن أنه يسرع من عملية الربط بين الأفكار المتباعدة. وممكن أيضا يعني الابتعاد غالبا عن ما يعني يختنق بسبب القلق أو الضغط اليومي. فممارسة الرياضة هو يقلل من مستويات الكورتيزول، هذا الهرمون اللي هو مسؤول عن الإجهاد والقلق، وبالتالي يعني تفرز الإندروفين، هذا أيضا يضع الدماغ بحالة من الاسترخاء اليقظ. وهاي الحالة أيضا النفسية ممكن أنه يعني تكون لها تربة خصبة لظهور أيضا يعني ومضات الإلهام، ما يعرف بلحظات الوجد. يعني شايف يقول لك هسه جتنا الفكرة، هسه ذكرت يعني جاني الإبداع أو الإلهام. فهذه واحدة من الأمور هي تنشيط بعض الهرمونات اللي تكون موجودة في الجسم، وراح يتصفى الذهن في إلى أنه يفكر في موضوع معين يبدي يحله يعني، أو يبدع في موضوع معين، كمثلا تفيد الملحنين، تفيد الشعراء أو المبدعين بشكل عام. وتشوف أيضا كثير من مثلا الفنانين يلجأ للرياضة، إنه يقول لك أنا الرياضة عندي مهمة يعني، بس أنا ما محتاج إنه حتى ممكن يعني أنتج أعمال أو يعني أسوي فد ألبوم أو غيرها، لا، إنه الفكرة أنا أهم شيء عندي الرياضة بعدين هذه الأمور. فالرياضة هي جد إنه يعرف أكيد لها فائدة كبيرة جدا، ومرتبطة بالإبداع. كذلك كثير من المبدعين إنه يحافظون على صحتهم، وعلى الرياضة دائما تكون موجودة ضمن اللايف ستايل الخاص بهم بحياتهم يعني. فيعرف معناتها إنه هو الرياضة لها دافع كبير في إنتاج والإبداع، يعني راح يبدع بيها يعني. لذلك هو في كل مكان يروح لازم يروح للجيم مالته، يعني في دولة معينة في مكان معين لازم يروح للجيم. فتتوقف أيضا عندما تتوقف عن التفكير في معضلة معينة تذهب لممارسة الرياضة، ويدخل عقلك في عملية تسمى الحاضنة، بينما ينشغل جسمك بالحركة، ويستمر عقلك الباطن في معالجة المعلومات وترتيبها خلف الكواليس. وغالبا ما تظهر الفكرة المبدعة فور الانتهاء من التمرين أو أثناء يعني هذا تشوف من الأمور المهمة جدا، أنه العقل يبقى يعني مثل بالحاضنة يبقى يعني، والجسم هو اللي يتحرك ويبذل المجهود. وبالتالي رح ممكن أنه أما أثناء التمرين أو بعده رح يجيك الإلهام أو تجيك الفكرة أو يشتغل الإبداع. فالمشي من الأمور المهمة جدا، يعتبر هو المفتاح يعني، حتى أثبتت أبحاث، لأنه المشي سواء بالداخل بالخارج يعني في أي مكان يرفع الإنتاج الإبداعي بنسبة توصل إلى 60%. أيضا الشدة المتوسطة لا يشترط الإجهاد البدني يعني، ممكن أنه يكون قوي. فالتمارين المجهدة جدا قد تسحب الطاقة من الدماغ للعضلات، يعني تكون تمارين متوسطة هي الأفضل للإلهام، حتى تجيك يعني إبداعات، أفكار جديدة، أشياء ممكن تغير من واقعك. فتحتاج إلى يعني تمارين ممكن تكون متوسطة. أيضا تغيير البيئة، لأنه ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة يعني طبيعية راح تمنح الدماغ محفزات بصرية جديدة تزيد من تدفق الأفكار. احنا يعني مساكين ما عندنا هيك اماكن ممكن تكون مفتوحه بالهواء الطلق، ويعني خضار واشياء يعني ممكن تكون في اماكن معينه ما
ممكن قليلة جدا يعني مو بكثرة. يعني لذلك من الأمور المهمة جدا أنه الشخص يريد يبدع لا بأس بممارسة الرياضة حتى ولو كانت أيضا من التمارين البسيطة.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت ياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.
1: نانسي أوليمان.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: احساساتي او دي مش الك.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي.

0: هولندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
1: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
0: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
2: بأكد كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
0: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
4: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
6: ساعة ممتعة من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبجولة مزاج الناس، وحيكم بأطيب وأجمل التحية لكل مستمعي راديو تايمز سكوير وكل متابعي موجتنا 102.5 FM. حلقة جديدة، موضوع مختلف نطلع عليكم بهذه الساعة من داخل مول بصرة تايمز سكوير، نسمع بها الآراء ووجهات النظر حول موضوع حلقتنا لليوم. سأكون معكم أنا أنفال الرويعي في إعداد وتقديم هذه الجولة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. فترة هواي ناس يحجون عن موضوع تسجيل الأملاك باسم الزوجة، بين البعض يشوف ضمان وأمان للمستقبل، والبعض الآخر يعتبره قلة ثقة أو خوف من الزمن. الموضوع مو بس قانوني، لا، بس بجانب اجتماعي وعاطفي وممكن حتى اقتصادي، ولهذا رح نفتح أبواب هواية للحوار والنقاش بهذا الموضوع. تعال نسمع الآراء.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا،
1: حياك الله ست. أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي، أريد أسمع وجهة نظرك. إذا عندك بيت ملكك أو أي يعني عقار، ممكن تسجله باسم زوجتك؟
1: عادي سجلني، لأني أقارب يعني، مو غريب على مود تفلت بيه لو شيء.
0: يعني تنكض بالأخير.
1: إيه تنكض مال.
0: أنت شنو رأيك بتسجيل الأملاك باسم الزوجة؟
1: والله يعني أكو مرات زوجة تستاهل هذا الشيء، يعني مثل هي أم بيت، ومرات لا، يعني حسب يعني بعد
0: رأيك.

0: سلامة
1: أكيد راح أصير عالم استفهام، لأن يعني ما فضلتي يعني المجتمع الذكور صعب بهذا الشيء، راح يقول يعني شلون يعني استنقذون هذا الشيء بأن يقول يعني ليش سجل باسم زوجته يعني طالما هو موجود.
0: زين تعتبر هذا الموضوع هو التضحية ولا مخاطرة؟ يعني هسا أنت اليوم قلت تستاهل وهي بتعمي وين تروح، هاي تعتبرها مخاطرة من عندك ولا تعتبرها لا تضحية؟
1: تضحية يعني تضحية، إيه تضحية، لأن بعد أنت ما دام ثق بها تضحي لها بكل شيء، يعني شيء أنت تريده توفر لها.
0: زين المرة تشوف هذا الشيء هو نوع من النوع أنواع الأمان والاستقرار، يعني من وجهة نظرك أنت كرجل المرة إذا تسجل في شيء باسمها تحس هي بالاستقرار والأمان؟
1: حسب يعني مرات تحس بها ومرات لا، والله شوفها يعني إذا ملعبة وهو شيء هذا الشيء راح يولد يعني مشاكلها، يعني شلون السيطرة هي بهذا الموضوع؟
0: أي تتوقع أغلب النساء هيك ولا لا؟
1: لا حسب يعني أكو مرات بيش يعني بالتجاويد وخوش ناس يعني أهلها يتعاتبون، ومرات لا حسب بعد يعني مجتمع تعرفين أنت ذلك، يعني مرات تستحق واحد يسجلها ومرات لا، تقول صعب هذا الشيء.
0: زين أنت كرجل شلون ممكن تختبر زوجتك وشريكة حياتك على مود تفكر بهذا الموضوع تسجل لها ولو شيء بسيط باسمها؟ شنو المواقف اللي تمر بها وتقول لا والله تستاهل؟ هسا انت ذكرت لي ان هي بتعمي وين تروح؟
1: هي حتى مو بتعم، بس احنا الحمد لله في عم متفاهمين وعلاقتنا حلوه، يعني من وجهه نظري تستاهل يعني زوجتي واحبها، وشنو تريد يعني تدل ما افكر يعني بالمستقبل او مثل مشاكل باكر، لا يعني متقبل هذا الشيء، واكون مرات لا يعني بدايه العلاقه مو صحيحه يعني تصير مشاكل من بدايته، هذا الشيء ظل متخوف يقول خاف أسجل هذا الشيء باسمها باكر وتعوفني أو تأخذ هذا الشيء. يعني حسب
0: رأيك هسا إحنا إذا ننظر للموضوع يعني للأيام الجاية للمستقبل البعيد ممكن يسبب مشاكل بين الطرفين؟ حيث البعض من الرجال يتخوفون وأساسا هاي الفكرة ما تجي ببالهم،
1: يعني يعتبر نفسه يقول أنا أبو البيت يعني ليش أسجل هذا الشيء باسمها، يعني بالأخير راح يعني يبقى لك ورث يعني الأطفال مستقبلي، لذلك يعني قلت لك بعتوهم حسب، يعني مرات اكو يعني زوجة تستاهل هذا الشيء واكو زوجة لا ما تستاهل يعني مقصرة او فد شيء.
0: نعم. زين برايك اذا زوجتك ما اعرف اذا موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: اكو فرق بين اذا زوجتك اليوم ربة بيت ممكن تسجل فد شيء ولو جزء بسيط باسمها، واكو فرق بين اذا هي عندها راتب ومستقرة ماديا، يعني مرات يقول لك على شنو اشو عندها راتب وتقدر تجيب الاحسن منه؟
1: اكو فرق شيء اكيد، يعني هي مثل اذا موظفه راح بالمستقبل يعني كراتب عندها مثل قطعه تحصل او شيء يعني تمشي امورها، بس لا ربت البيت يعني بعد انت المعيل لها، يعني حتى مسجل هذا الشيء باسمها ما خسران، هذا تبقى بالاخير يعني اقاربك مو مثل غريب ومتخوف منها، لا يعني بعد احنا مثل عائله واحده نقبل هذا الشيء.
0: هل هي تعاتبون؟
1: اي شيء اكيد.
0: يعني تنكب
1: لا مو هي ابن خوالي. اي يعني ابوه يصير ابن خالي. يعني بعد مسيطرين على الوضعيه كله شيء قل.
0: الله يحفظكم ان شاء الله، شكرا لك ورايك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: الله يخليك، اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو سيف.
0: اهلا وسهلا بك ابو سيف. ابو سيف، اذا كان اكو فد شيء باسمك، عقار، سياره، ممكن تفكر تسجلها باسم زوجتك؟
1: ماكو اشكال.
0: ما عندك اشكال؟
1: لا ماكو اشكال.
0: شنو اللي يخليك او الدافع الاساسي اللي يخليك انه هاي الفكره تجي ببالك؟ زين وتسجلها، ما عندك مشكله بيها؟
1: اول شيء يعني الزواج اول شيء عشره، ثاني شيء يعني تفاهم وثقه. اي ف يعني الماده ما اعتقد انه تسوي مشكله او اذا كنت تفاهم بين الاثنين.
0: تتوقع يعني التفاهم والثقه هو عامل اساسي؟
1: اكيد عامل اساسي، يعني اذا ماكو ثقه بين الطرفين، مو بس الزواج، اي طرف يعني بين شركاء بين عمل فيفشل.
0: انت ذكرت بالبدايه العشره، زين اذا اقول لك الحب، الحب في بعض الاحيان يدفع الزوج انه يسجل هواي تفاصيل، مو بس عقار، ممكن بس مزوجته.
1: الحب يعني يعني اكو هواي صارت انفصال، صح، بيناتهم حب بس صار انفصال.
0: نعم.
1: مو سبب رئيس الحب. انا بالنسبه لي يعني انا بالنسبه لي الثقه والعشره هي هاي المهم. الحب صح اكو موجود بس يعني اشوف اكثر الحالات يعني ما ينجح.
0: الزوج اذا سجل كل املاكه باسم زوجته يعتبر هذا التضحيه ولا مخاطره؟
1: يعني شقلت
0: يعني انت لابد مثلا مر عليكم هاي السالفه، مثلا شخص من الاصدقاء من الجيران من الاقارب انه فلان مسجل مو بس عقار، ممكن سياره، ممكن كذا كذا، زين تصير عندكم انتم رده فعل، ليش راسا وراها؟ ليش؟ ايش عجب يعني؟ يصير علامه تعجب واستفهام.
1: هو ما يصير كل شيء مباح يعني بالتفاصيل كلها مباح ما يصير، يعني انت الظروف ما تعرفين شنو هي.
0: نعم.
1: الظروف المستقبل ما تعرفين شيء، ما يجوز يصير مشكله، يجوز تفاهم، يعني يا ما ناس عاشوا عمر طويل بعدين انفصلوا، صح لولا؟ فكل شيء يعني كل شيء يطي، لا هاي ما يصير.
0: اول ما يخطر ببالك من تسمع هذا الموضوع شنو؟ من تسمع انه واحد مثلا من اصدقائك مسجل كل شيء باسم زوجته، كل اللي ملكه، شنو يخطر على بالك اول شيء؟
1: يعني لابد اكو مثلا، يعني لازم اكو فد شيء موضوع يعني يعني مثلا يريد يبعد الشبهه مثلا عن عده فد يعني اشكال.
0: نعم.
1: اشكال بالشغل او اشكال فد شيء، يعني لازم اكو اشكال، فماكو واحد شكل يعني يطي بالمطلق، مستحيل.
0: زين برأيك المجتمع ينظر للرجل بما أنه إحنا مجتمع ذكوري بطريقة مختلفة إذا رجل سجل أملاكه باسم زوجته؟
1: أكيد إحنا مثل ما قلت يعني مجتمع ذكوري من هاي الفكرة هم يباعوا لها، وأكو يعني هواي مواضيع يعني تسوي نظرة يعني سلبية.
0: سلبية تجاه الرجل ولا المرأة؟
1: لا بتجاه الرجل إذا سجل أملاكي، يعني هواي هواي إشكالات يدخل بيها.
0: أكو مرة تستاهل وأكو مرة ما تستاهل.
1: إيه صحيح، بس قلت لك هاي يعني قليلة، يعني نسبة قليلة.
0: نسبة قليلة.
1: نسبة قليلة يعني الثقة مفرطة.
0: نعم.
1: هناك صارت مشكلة يعني بين ليلة وضحاها، صارت مشكلة، صارت عدم تفاهم على موضوع. يعني شنو موقفه راح يصير هو؟
0: زين أنت قلت بالبداية أنا ما عندي مشكلة بحكم الثقة والتفاهم والعشرة، وترجع وتقول الزمن ما يضمن، بليلة ويوم ممكن يصير انفصال.
1: اي قلت لك انا مو بالمطلق، انا قلت لك شيء محدود، يعني السياره ما بيها اشكال بس مو كل املاكي. يعني انا هسه قاعد اشوف التلفزيون اكو يعني ناس ابهات او امهات مسجلوا املاك باولادهم، اخر شيء طردوهم ويا امهم لو ابوهم، يعني فد يعني مو فد الزوجه تقدر تجيب زوجه غيرها، بس الام والابو شلون؟ أنا شفت بالتلفزيون يعني ناس طردوا أهاليهم بسبب الأملاك.
0: زين شنو الفرق بين إنه أنت تسجل أملاكك باسم زوجتك وتسجل أملاكك باسم واحد من أولادك؟ شنو الفرق بين الاثنين؟ تتخوف دائما من شنو؟ من الزوجة ولا الابن؟
1: والله ما شقلش، يعني الأولاد هم ما تعرفهم، يعني مرات من يكبرون هم يجوز يطلع عاق، صح لولا؟ فالأبو هو يقرر مثلا أولاده اللي يعرفهم هذا الزين، هذا مستوى لا شوية يعني يصون الأمانة، هذا ما يصونها. فليش خلوا يعني الله لا يقوله قبل الوفاة واحد يخلي وصية حتى يعرف أولاده، يعني هذا يعني يقدر يصون الأمانة، هذا ما يقدر يصون الأمانة.
0: شنو الفرق بين أنه تسجل أملاكك باسم الزوجة العاملة والزوجة الغير العاملة؟ أكو فرق بين الاثنين؟ يعني تعرف المرأة العاملة عندها راتبة مستقرة مادياً.
1: عندها خبرة مو بس هاي. المرأة العاملة عندها خبرة يعني تعرف هي ما دام مشتغلة تعرف تدير أمورها حتى يعني لا سمح الله توفى زوجها أو مثلاً عندها خبرة.
0: يعني بس أنت عندك مشكلة بالمرأة العاملة ولا الغير عاملة؟
1: لا الغير عاملة يعني ما مطلعة على الناس يعني فرق هسه الرجال من يشتغل والمرأة بالبيت الرجل يعني مطلع على الأمور صح ولا مطلع على الأمور المشاكل الناس الثقة وغير الثقة يعني تعام يعني مار الناس غير ثقة انجرح من عندهم اتعلم يعني اتعلم من الأخطاء بس الغير العاملة ما عندها خبرة فقط خبرة.
0: أنت ما تقول المرأة الغير عاملة إنه هي ما إلها أحد ما لها معين ممكن أنا أسجل فد شيء من أملاكي بس المرأة العاملة لا عندها راتب ومستقرة ماديا يمكن ما أفكر على شنو أنطيها وهي عندها متمكنة.
1: أي صحيح بس أنا قلت لك هاي الغير عاملة لا ليش ما أسجلها بس مو بالمطلق مو كل شيء يعني أعطيها شيء مثل نسد يعني حياتها تمشي حياتها ما يخالف صح ولا بس العاملة إذا صار شيء عندها شيء تعين روحها به هذا الفرق.
0: شكرا لك يا عيني وشكرا لوجهة نظرك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا
0: أبو منو؟
1: أبو أرشد.
0: أبو أرشد أهلا وسهلا بك. أبو أرشد، إحنا رحنا ننظر للموضوع بشكل عام واسمع رأيك بي. تأيد فكرة تسجيل أملاك الزوج باسم الزوجة؟ إحنا بما أنه بمجتمع ذكوري.
1: أقول لك أنا بصراحة، أنا كان عندي صديق فسألني سؤال، أنا سألت سؤال، كان في بغداد هو ما يقدر يسجل باسمه، كانت بغداد إلا عندك إقامة، يعني إلا أنت مولود في بغداد يلا تقدر تسجل. فقلت ليش أنت زوجتك كثير؟ قال لي أكو واحد يسجل ملك باسم عدوه، لأن المرأة من تنقلب عليك بعد ما سيطر عليها. وصارت بالفعل، أنا صارت عندي، أنا كان عندي هناك بيت بيت بيت عندي هناك بغداد، استولت علي المرأة سجلت باسمها خلت وراحت، ما قدر أسوي لها، يقول القانون لا يحمي المغفلين، ترى انتهى ما أقدر. بس أنا هذه زوجتي الثانية، هاي عندي القضية كلش عالية وما عندي مانع أسجل أي شيء باسمها عادي.
0: عندك مشكلة مع أنه أنت أخذت تجربة سابقة يعني؟
1: مثلاً لي أنه التجربة اللي أخذتها، بس ليش زوجتي تختلف عن هاي؟ ليش هي الطمع أخذها وبعدين طلقت وراحت والله ما حد عليها.
0: زين، هذا التصرف من الرجل من يسجل فتشي باسم زوجته يدل على الثقة ولا خوف من المستقبل؟ مرات واحد يخاف من المستقبل، أنا ما ضامن نفسي بعد يومين، يلا خل أسجل فتشي باسم زوجتي أو أبنائي.
1: إيه بالفعل، أنا مثلاً بالأول في ذيك كانت حرب إيران وتسمه، وبعدنا كان أنا ذيك زوجتي سافرت وتوني متزوج كانت بعدني، فقالت لي أنا شنو أضمن يعني أنت ما تسجل شيء باسمي؟ أمور كذي، أمور دنيا أنا كذي، والله عندي هذا البيت هنا سجلت نص البيت باسمها بيت، وشريت له بعدين بيت ببغداد باسمها، انقلبت علي بعدين، انقلبت علي خلتني محبس بيديها ما أقدر بقى على جواها. هذا السبب اللي يقول لك الزوج ما يقدر يسجل شيء باسم زوجته، لأن مو كل الزوجات هنا، لا على ما كل الزوجات، بس أكو زوجة تتبع أهلها تربيتها. هسا هذه أنا عندي زوجتي تربيتها عندي ثقة بيها،
0: ثقة.
1: زين،
0: أنت برأيك هو الثقة عامل أساسي بهذا الموضوع؟
1: والله ما قلت، أنا ما قلت عامل أساسي، ربما يجي واحد يحسبها يقلبها عليك، بس هي لا، هي هذه زوجتي لا تختلف عن يعني، أنا عندي ثقة بها كلش ثقة عالية، وما شاء الله يعني دارتني أنا أكثر من المرض اللي تمرضت بالكورونا، يعني ما شاء الله دارتني ما خلتني حتى أي شيء. وأنا ما عندي، كان ابني صغيرون ما قدر يتأخذني الطبيب ويجيبني، يعني دارتني مدارة ماكو زوجة تداري بها.
0: أبو أرشد، تتوقع إحنا مرات نمر بمواقف زين وشوف مقابيلي ويعني هو السند زين؟ أنت مريت بموقف وشفته هي السند، إحنا على هذا الأساس يعني نقول إنه أثق بيها وممكن يعني أسجل ولو شيء بسيط لأن هي امرأة فعلًا، امرأة تستاهل؟
1: لا تستاهل، ليش ما تستاهل؟
0: يعني مواقف؟
1: مواقف
0: يعني لو الحب والعشرة.
1: هسه هي إن قلت أنا لو عندي إمكانية هسه أخذ البيت باسم أخذه، لأن هذا البيت مخلي للبنات وابني، ما عندي غيرهم. وإذا عندي اسم إمكانية لو حصل لي قطعة أرض أبني لها بيت وخلي باسمها، يعني حتى أضمن مستقبلها، لأن ما تقدر تضمن ابنك وبنتك، كل شيء يصير أمور دنيا بالأقل عندها بيت موجود.
0: تقول ما أقدر أضمن ابني وبنتي، إذا عندك عقار أنت كضمان تسجله باسم الزوجة ولا اسم أحد الأبناء؟
1: أنا أحتيت أنا من يعني من من من بعدي أنا. من بعد أنا يستأثرون كل من يأخذ حصيات منه، بس أنا شنو اللي أضمن زوجتي ما ابني يتزوج وما تقدر تعيش ويا زوجته أو بناتي يتزوجن وما يجونها بعد؟ فما ظل هي مكتوبة الأيدي، لازم أخليها في المكان اللي تعيش فيه.
0: أنا بس خلينا شوي أعبر عليك رح أسألش كم سؤال يعني قبل لا أختم ويا أبو أرشد. مرحبا. أهلا
2: وسهلا حياتي،
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله بخير.
0: أنت سمعتي أبو أرشد رأيه بهذا الموضوع، يعني بحكم أنه هو خاض تجربة بس كل هذا ويقول أنا ثقتي بها كلش عالية، ثقة عمياء، هذا الشيء يحسسش نوع من الأمان والاستقرار إذا سجل أبو أرشد فتشي ولو جزء بسيط باسمك؟
2: لا، ما أنا بالنسبة إلي يعني ما أفكر بهاي الشغلات، يعني وجوده بالدنيا يسوى يعني كل شيء، أفضل من كل بيت.
0: يحفظ عليك.
2: انا شنو يعني هو صح يعني الوقت اللي احنا عايشين به ابنك وبنتك ما تضمنينها يعني انت قاعد تشوفين هاي الامور جاي تطلع بال يعني بحياتنا اليوميه وهي قصص صحيحه ترى يعني اللي يحكونها يعني بالتلفزيون يطلعونها بالنت ترى هي قصص واقعيه وصحيحه بس يعني واحد يعني ما فكر هاي بشغلات ما يعني ما خالتها ببالتي بعكس زوجتها الاولى كانت تفكر انه تريد تملك يعني انا بالنسبه لي لا انا ملكه بيد الله سبحانه وتعالى
0: الحمد لله والشكر وهذا الشيء كلش مهم لو القرار بايدك وعندك فشيء انت تمتلكينه تتخذين مثل هيك قرار انه انت تسجلين ولو جزء بسيط من املاكك باسمه
2: اي هو يعني عادي ما عندي اشكال بيها يعني اسجل هو هم ما عنده مانع يعني بس انا يعني اكو شغله يعني بيني وبينه يعني ما اقدر اتطرق لها اكثر
0: نعم.
2: ف يعني ما مفكرين نقول مستقبلا هو كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى انسان عايش بالدنيا ما يعرف يجوز انا اموت قبله مو صحيح
0: طول العمر يا رب
2: اي ما حد يملك يعني ما حد يعرف ايش وقت الله سبحانه وتعالى ياخذ امانته بس ما خاله ببالي بس انا عندي امشي مستقبل ولدي
0: الله يحفظهم لك يا رب وينطي الصحه والعافيه شكرا لكم مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا مرحبا، حياك الله سيد.
0: ابو منو؟
1: ابو مصطفى.
0: اهلا وسهلا بيك ابو مصطفى. مرحبا مصطفى.
2: زين
0: شلونك؟
2: زين
0: زين. يا صف
2: صف اول
0: يعني رحت للاول. شطور مصطفى. ابو مصطفى، اذا كنت انت تمتلك يعني املاك، عقار، سيارة، أي شيء تمتلكه باسمك أنت، ممكن تغير رأيك وتسجلها باسم زوجتك؟
1: هي مو أغير رأي، وإنما من البداية يعني إذا كنت أريد أشتري سيارة، يعني مثلا سيارتي أنا حاليا باسم زوجتي. سيارتي
0: شنو الفكرة من هذا الموضوع؟ ليش سجلتها باسم زوجتك؟
1: والله هي مو بس السيارة صراحة، عندي يعني عقارين تقريبا، واحد من عندهم محوله باسم زوجتي، والثاني يعني أهم أحاول يعني جاي أفكر إنه أنا أسجله باسم زوجتي وأخلي أطفالي بالعقار يعني وياهم. لأن حاليا بصراحة مكان عملي مكان خطر، يعني نشتغل بالحقول النفطية بالأبراج الحفر، فبصراحة كثرة الإصابات اللي جاي يصير بالمواقع العمل يعني، وشفنا حالات وفيات جاي يصير وحالات إصابة وحالات إعاقة، فقلت يعني أضمن مستقبل أولادي وأطفالي، يعني أعرف شنو المخطط اللي راح يصير لهم مستقبلا يعني لقدام، فحاول أنه مثل ما أقول أسيف لهم فتشي يعني للحياة، يعني خلي لهم فد عقار وفد شيء، حتى لا سامح الله إذا متت أكو فد شيء لهم يعني.
0: صحة والعافية يا ربي وطولة العمر إلك. برأيك هذا التصرف في بعض الأحيان يدل على الثقة بين الطرفين، ولا هو خوف من المستقبل مثل ما أنت ذكرت؟
1: والله هو الاثنين يعني، نقدر نقول يعني أولا خوف من المستقبل، بس خوف من المستقبل خلينا نقول يجيب المرحلة الثانية. الثقة هي الأولى أكيد يعني، من بعد من بالضبط يعني من بعد ما تكون أكو ثقة تيجي النوب المرحلة الثانية، إنه يبادر الرجل يعني إنه يخلي الشيء باسم زوجته.
0: إحنا وين نسمع قصص من باب الحب، مو من باب العشرة، مو من باب الثقة والتفاهم، بس من باب الحب. شوف هو الحب يعني فشيء أساسي بهذا الموضوع ولا لا؟
1: صراحة مو شيء أساسي يعني، مو شيء أساسي يعني. جاي نشوف يعني هسا أنا بالعمر 40 سنة، فمريت يعني شفت تجارب، يعني شفت تجارب كثيرة بحياتي، شفت إنه أكو تجارب يعني حالات زواج بلشت عن حب يعني بعدين يعني انتهت بالطلاق والانفصال يعني. فمو دائما هو الحب يعني يكون هو المعيار إنه خلاص راح تكون أكو ثقة، راح تنجح الحياة الزوجية، وبالتالي أستعجل أسجل كل شيء باسم زوجتي وبعدين يعني ما نعرف. فالعشرة خلينا نقول الحب ما يخالف أولا، ثانيا العشرة، من بعد العشرة وخاصة العشرة الطويلة راح يكتشف الإنسان يعني إنه هذا الشخص المقابل أو زوجته خلينا نقول يعني أهلا بالثقة، إنه يخلي كل شيء باسمها، وراح يضمن إنه هذا الشيء اللي حوله باسمها راح يعني يضمن من خلالها مستقبل أولاده يعني وأطفاله.
0: فهي ممكن بحكم ظروفك أنت تقول أنا ما عندي مشكلة وجاي أسجل العقار والسيارة باسم زوجتك. لو إجا أحد من أصدقائك وحب يستشيرك بنفس الموضوع وقال لك يا با أنا رح أسجل باسم زوجتي كل أملاكي، بس ظرفه يختلف عن ظرفك، تأيد هذا الموضوع ولا لا؟
1: يعني لازم أعرف شنو ظرفه أولاً.
0: مو نفس ظرفك.
1: مو نفس ظرفي يعني عكس ظرفي؟
0: أنت خوفاً من المستقبل يعني هنا أنا قلت كل شيء يصير، بس هو لا، أنت تشجع على هذا الموضوع ولا لا؟
1: يعني بالبداية صراحة راح أحاول أسأله يعني عن عائلته، من يعني التجارب اللي مر بيها، حياته الزوجية شنو. إذا قال لي يعني شفت استنتجت إنه الأمور تمام يعني وما عنده فد شيء يعني يعني تجاه زوجته ويثق بيها ويشوف يعني وعشرة عمر طويلة يعني وياها وعايشة وياها على الحلوة والمرة، يعني شكوا بيها يعني يا نصحه أنصحه يعني إيه أنصحه يعني. وخاصة يعني الرجل اللي يشتغل نفس مهنتي، يعني أنا جاي أشوف الرجل معرض للوفاة يعني بصراحة، للإصابات أكثر من المرأة يعني، فلذلك يعني أفضل. وبعض الأحيان يعني الرجل يخاف أنه يسجل كل شيء باسم زوجته وبعدين الزوجة مالته شوية يعني تبدي بالضبط يعني السيطر عليه، أو تبدي مثلا تهدده بالعقار أو فد شيء يعني، فالتجأت يعني كثير من الناس أنه يخلي العقار يعني شيرينج على قولتهم، يعني يشارك العقار ويا أولاده، يعني يخلي بالطاب وزوجته ويا أولاده يعني، فيقول يعني مثلا على الأقل أكو فد شيء يعني.
0: إذا وهاي الفكرة ببالك وراح تسويها أنت، بس أنت للضمان تضمن ابنك ولا زوجتك؟
1: والله هم بالحال يعني أنا حاليا أطفال صغار يعني فما نقدر نقول يعني، إن شاء الله كلهم مضمنهم إن شاء الله إن شاء الله يعني، إيه لازم أكون ثقة يعني بالموضوع، فإن شاء الله بإذن الله ندعي لهم إحنا دائما بالهداية والإصلاح يعني.
0: إيه أنت أهلك يدرون بهذا الموضوع؟ مسجل أملاكك عقار سيارة باسم الزوجة؟
1: بالنسبة للسيارة نعم، وبالنسبة للعقار نعم، يعني العقار الأولي. بالنسبة للعقار الثاني يعني أنا مؤني يعني ما يحتاج أقل لأهلي، أنا 40 سنة يعني رجل يعني حق اتخذ القرار وحق أتصرف براحتي يعني. بس مرات يعني أحكي لهم إن فتح الموضوع يعني على العقارات وفد شيء، خاصة الوالدي يعني ما أخفي عليه شيء يعني، فأقول له والدي هم يمطين الحرية يعني
0: ما يعارض
1: ابدا ابدا، ما يعارض ويثق يعني يثق بكل خطوه اخطيها يعني.
0: ليش بعض من العوائل تضغط على ابنها بعدم التفكير بهذا الموضوع؟
1: والله يعني يجوز من باب انه عدم الثقه بابنهم يعني يجوز يعني انا هم اي يعني اشوف انه ابنهم يشوفونه يعني او بزوجتهم زوجته يعني بزوجه الابن يعني، فمثلا اذا ما عندهم ثقه بي يعني بيها البنيه او بالولد نفسه ويحسون قراراته يعني مو صحيحه دائما، يعني عنده اكثر من اخفاق بحياته فيخافون عليه دائما يعني، يحاولون ينصحونه يحاولون يعني يقولوا له خلي العقار يعني. ايه
0: سؤال اخير لحضرتك، القوانين الحاليه منصفه بهيج مواضيع؟
1: يا قوانين قصدين
0: القوانين اللي احنا كل يوم من ثلاثه ينزل مثلا قانون جديد كقوانين بالدستور العراقي، تشوفه منصفه للمراه ولا للرجل بحيث انه انا أأمن اسجل املاكي باسم زوجتي؟
1: والله بالنسبه للقانون اللي قصدين القانون التشريعات الجديده بالدستور العراقي اللي تخص المراه يعني ما اعتقد اكو شيء يعني بخص هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع مختلف يعني، هذا موضوع حريه يعني يقدر الانسان يخلي يعني الاملاك باسم زوجته او باسم الرجل نفسه، ما اعتقد اكو تشريع دستوري يعني حدد هذا الشيء يعني، يعني ما اتطرق لهاي القضايا يعني، اتطرق القضايا الورث واتطرق القضايا الزواج المبكر واتطرق القضايا يعني بالضبط النفق والاطفال، ما اتطرق القضايا يعني تخص الاملاك وهيك قضايا يعني.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بستي. يا مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو جود.
0: أبو جود مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة
2: حبيبتي؟ الحمد لله.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
2: موظفة.
0: حلو، موظفة. بما أنه هي موظفة ومستقرة ماديا وعدها راتب والأمور طيبة والحمد لله ومبينة الأمور طيبة الحمد لله، أنت كرجل ورجل شرقي وإحنا نعيش بمجتمع ذكوري، برأيك لو إجتك وأتيحت الفرصة إليك تسجل أملاكك باسم زوجتك تسجل ولا لا وهي موظفة وعدها راتب؟
1: والله يا ست هذا الشيء بالتأكيد يعني وهو فعلا موجود، يعني السيارة باسمها، الشقة باسمها، قطعة الأرض باسمها.
0: لا أكو شيء، أكو هنا أنا. زين ليش هيك؟
1: والله هو يعني من باب الحافز للمرأة يعني، وثانيا
0: شو بقي أوقف أبو جود، الحافز موجود. حافز موجود.
1: لا ست هو شنو يعني مثلا، يعني هو هذا الشيء ما يكبر من المرأة طبعا، بس تبقى يعني تفاهم بين الزوج والزوجة.
0: والله يكبرها، وأنا مرة أقول لك يا يكبرها.
1: لا أكيد يكبرها يعني، بس مو بكل الأوقات يعني، أكو شيء اعتباري يعني أنه من أنت من تهدي له بشي وتخليه باسمها يعني يعبر عن مدى حبك إليها أو اهتزازك بيها أو الثقة الزايدة بيها يعني.
0: زين أنت تقول فتشي، أكو فرق بين فتشي يعني شيء واحد ممكن مو أشياء أبو جود
1: يعني ما يأثر هذا
0: يأثر.
1: لا ما يأثر، بالعكس يعني باعتبار أنه إحنا واحد يعني ماكو فرق يعني ما يأثر على مستقبلين أو فتشي، الحمد لله والشكر.
0: أنت ما تفضل تكون الأملاك مشتركة بينك وبينها؟ أكو فد عقار مشترك بينك وبينها؟
1: لا أكو، بس يعني اللي شايف ومار بهاي المراحل ما يأثر بهذا الشيء أنه مشترك ولا يكون باسمها يعني، الحمد لله والشكر. مثل عندي فد شيء أنا وأحب أخلي شيء هذا باسمها.
0: زين تضمن الزوجة ولا الأبناء؟
1: لا اثنينهم أكيد يعني، هو ضمان أول شيء للزوجة وللأبناء أكيد هذا الشيء.
0: زين ما تحس أكو فرق بين أنه أنا أسجل جزء من أملاكي أو أملاكي كلها؟ المرأة عاملة وأمرأة غير عاملة، يعني الغير عاملة لين ما عندها، بس الأمرأة العاملة عندها مو؟
1: والله ست أنا أشوفه يعني هذا يعني شيء لا لا هو أكيد يفرق يعني، المرأة العاملة أكيد تختلف عن المرأة اللي ربت بيت. المرأة العاملة مثلا الطب وتطلع ودوام وهذه يعني وصديقات وغيره سوالف وهذه، فيعني من تصير يعني أحس أنه تصير مثلا قاعدة بيناتهم أو بالدوام هي من تحكي مثلا، من تقول مثلا زوجي سجل الشيء هذا باسمي، شوية هم يطيها فد احتزاز بيها وبزوجها.
0: تعتبر تسجيل الأملاك باسم الزوجة هو حماية لها لو هو تهديد لحقوق الرجل؟
1: هو قلت لي ست يعني تبقى على التفاهم بين الشخصين، يعني إذا شخصين منسجمين ومتوافقين ما أصور هذا الشيء يعني يفرق أو فد شيء مستقبلا.
0: بس أنا ما أريد أيسك، بس إحنا بليلة ويوم ترى نقلب.
1: لا أكيد هذا الشيء موجود يعني وياما يعني صارت، بس الحمد لله والشكر إحنا هذا الشيء ما
0: تعرضت التهديد ترى بس اليوم.
1: لا بس
0: ما باكر التقي بيك واسمع غير هالشيء.
1: لا ماكو أي تهديد، مرضات نفسي.
0: المشكلة هي هنا رضات نفسك، بس شايف إحنا بما إنه مجتمع ذكوري هسا إحنا أبسط شيء ما نقول بقعدتكم أنتوا كشباب ورجال من تسولفون بهاي التفاصيل، إحنا أبسط شيء مرات من نسولف أقولها أنا مسجل كذا وكذا وكذا كل إحنا نستغرب، تصير علامة تعجب واستغراب ليه شنو لازمة عليه من لازمة بحيث هو يريد يسد حلقه مو؟
2: لا بالعكس يعني ليش إحنا نعتبرها لازمة؟ بالعكس، أو أنا هذا الشيء ما أحب أسولف به يعني حتى من بين صديقات ومن قاعدة يعني أعتبره شيء خاص بين الزوج والزوجته. سمرات إحنا كموظفات صديقات يسألون مثلا البيت باسمك، السيارة باسمك، بفلوسك بفلوسه، يعني أنا بالنسبة لي شوف ماكو فرق بفلوسه أو بفلوسي.
0: بما أنه تقولين ماكو فرق، زين بهذا الموضوع أنت كموظفة وعندك راتب ومستقرة ماديا، لو أنت امتلكتي عقار ولا سيارة يجي ببالك أنه أنت مثل ما هو يهدي لك فد جزء بسيط؟
2: أكيد قبل هذا الشيء أكيد.
0: بس طلعت الحكي منها شوف. مو بعدين تقولين لا
2: طبعا
0: أكيدين.
2: شوفي هذا الموضوع الأشخاص اللي عايشين بخير أهلهم ما أعتقد يفكرون بماديات. أنا بالنسبة لي أشوفه طالما طالعة بالضبط أنا طالعة، إذا أنا طالعة من بيئة تربيت بيها على الخير وعدهم وشايفة ما توقف بعيني هاي الأشياء.
0: كل الإنسان العين مليانة،
1: أي
0: العين مليانة ما يفكر،
2: اي اي بالضبط. يعني انا اشوف انا ما افكر بهذا الشيء، يعني لا سمح الله لا سمح الله باشر عقبه الله لا يوصلنا لهاي المرحله، بس من يصير فتسوء فهم من انا اريد اخلص من الوضع العايشه بي، ما اريده ما افكر انا بيت او سياره او هاي الامور كلها ما افكر بها.
0: سؤال اخير لحضرتك، من يكون اكو في التسجيل املاك باسمك هذا يقوي العلاقه وتقولين اي والله صدق يحبني، صدق شاريني، صدق احنا مرات احنا نقعد بين نفسنا يقول يعني شوف هذا تعب وكله، يعني مثل هذا تعب السنين انطانيا بيوم، فهذا يقوي العلاقه.
2: هي العلاقه قويه بها وبلاياها، بها وبلاياها قويه.
0: حبيت الاجابه يا بعد قلبي، الله يديمكم يا رب. شكرا لكم، مع السلامه.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. حياة
0: أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو محمد. مرحبا.
2: مرحبتين.
0: أهلا وسهلا أبو محمد. السؤال حلقة اليوم، أنت كرجل شرقي بمجتمع ذكوري تأيد تسجيل البيت أو أي عقار زين أو أي أملاك باسم الزوجة ولا لا؟
1: لا مو قلت لك، يعني مو كل الأملاك تسجل قسم منها مثلا.
0: ليش مو كلها؟
1: بعد أنا يعني طبيعتي هالشكل.
0: طبيعة؟ ماكو طبيعة. شنو اللي ببالك؟
1: بالي هالشكل مثلا، عقلي يقول لي هو مو كل الأملاك تسجلهم.
0: هو عقلك ايش يقول؟ ليش مو كلها؟ أرجع وأقول ليش مو كلها؟ زين إذا عندك بيت، قطعة أرض ولا سيارة، شنو اللي ببالك تسجلهم؟
1: بيت.
0: بعد أكو أحسن مني.
1: تستقر بيه البيت يعني أنا خو ما دايم مثلا.
0: هذا تصرفك والبيت إذا ببالك تسجله باسمها، هذا يدل على ثقة ولا خوف من المستقبل؟
1: لا ثقة إن شاء الله. نعم.
0: الحب والعشرة ولا الثقة؟
1: الثقة.
0: الزوج اللي يسجل كل أملاكه باسم زوجته، حسب وجهة نظرك أنت رجل، تعتبرها هي تضحية ولا مخاطرة؟ كل أملاك
1: مخاطرة.
0: المرأة بشكل عام أنه هي تستاهل ولا ما تستاهل؟
1: المرأة تستاهل. تستاهل بس مو كل الأملاك مثلا تضحي بها للمرأة، تنطيها قسم منها. مثلا إذا أنت عندك أملاك هواي تنطيها في السيارة، إذا عندك سيارات اثنين ثلاثة تنطيها سيارة، بس تحسب حسابات تغير وقت.
0: أم محمد، أنت موظفة ولا ربة بيت؟
2: ربة بيت.
0: ربة بيت مو موظفة. في بعض الأحيان إحنا المرأة العاملة اللي عندها راتب ومستقرة ماديا ممكن تختلف الإجابة. بس أنت اليوم تقول أسجل البيت باسمها، بس لو هي موظفة وعندها راتب وممكن مستقرة ماديا وأمورها طيبة، تفكر تسجل البيت باسمها؟
1: عندها راتب
0: مستقرة ماديا الأمور تمام، تسجل البيت باسمها؟
1: بعد هي شركة حياتي لازم نسجلها فد شيء باسمها.
0: حلو. نعم. هسه هي مو موظفة وما عندها راتب وربت بيت، أنطيها بيت وقطعة أرض، بيت وسيارة ولا نكتفي بالبيت؟
1: بالبيت. بالبيت كافي كافي، مو بيت سيارة.
0: إيش ضلالك ها؟ يا سامح الله. شوف هي طبعا إحنا مرات ناخذ الأمور يعني شلون شو أقول لك، يعني نتخيلها مثلا. اوكي هي احنا ان شاء الله ماكو هيك شيء. هذا القرار ممكن يسبب مشاكل بين الزوجين بالمستقبل البعيد. تنظر لهذا الموضوع تقول انا اليوم اكو تفاهم اكو ثقه، بس انا شنو يضمن لي باكر؟
1: والله مو قلت لك لا، بعد اذا انت ثقيت بيها مو قلت لك الثقه، اهم شيء الثقه. اذا اكو ثقه ما تفكر بعد هذا التفكير.
0: زين اكو عوائل احنا نسمع هواي من العوائل يجبرون ابنهم انه هاي الفكره حتى لو بباله يشيلها من باله.
1: غلط. لأن يعني هي شركة حياتك، أنت جربتها سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة من بداية وسجلت البيت.
0: شنو اللي تفضل يكون التسجيل العقار أو الأملاك بشكل عام مشتركة بينك وبينها ولا باسمها ولا باسم الأولاد؟ شنو الضمان؟
1: باسمي.
0: باسمك.
1: نعم باسمي. إذا أريد أعطيها أعطيها من عندنا.
0: إذا هسا إحنا خلينا على البيت، البيت تفضل يكون مشترك بينك وبينها لو باسمها وحدها ولا باسم الأولاد؟
1: لا باسمها. باسمها.
0: لو انت ام محمد
1: توفى قبلها يظل البيت لها هي بعد
0: طولت العمر. طولت العمر احنا هذين نخلينا احتمالات مجرد دردشه عاديه. ام محمد اذا انت موظفه وامورك طيبه وممكن راتبك اعلى من راتبه، اذا هو يمتلك قطعه ارض انت ممكن تمتلكين قطعتين، اذا هو سياره ممكن انت سيارتين، ببالك ولو جزء بسيط نحولهن على أبو محمد؟ أسجل فتشي باسم أبو محمد؟
2: عادي إذا أنا حالتي زينة عادي ما بي شيء.
0: زين ما تقولين أنا أسجله باسم أبو محمد وأبو محمد راح يتزوج علي، شو أسوي هنا؟
2: لا إذا أعرف حق المعرفة أنا ثقبي أثقبي، إذا ما ثقبي ما يعني ما أسجل ولا أحول أي شيء.
0: والزلم ينثق بهم؟
2: لا ما ينثق بهم.
0: خربنا ما حصلت شيء.
2: أنا إذا عارفة حق المعرفة من بعد يعني معرفتي إلي.
0: أنت تثق بها؟ هي ما تثق.
1: لا أثق بها. أثق بها.
0: ما تقول بعد يومين هاي تقلب علي إذا أسجل البيت وتطردني من البيت؟
1: لا معصرتها عرفتها ثقيت. إيه.
2: من خلال العشرة واحد عرف الثاني.
0: والله يا ناس عشرة سنين. وشباب أولادهم وكبار، وبليلة ويوم خربت الدنيا. أنا شوفي أريد أغير رأيك على المود، أخاف باش لا تفكري سجينة. لا هي شوف على قولتك مرات مو بس العشرة، المواقف. اليوم الرجال يمر بموقف يعني أو ظروف، منو اللي توقف له؟ يمكن أخوه، أهله ما يوقفوا له بس بقدر زوجته.
1: طبعا نعم،
0: كلش بسيطة بالنسبة للظروف اللي مريت بيها وهي وقفت لك.
1: طبعا هي نعم، لا من موقف موقف يعني، أنت لازم تجربها.
0: زين، حسب وجهة نظرك الأمان المادي ولا الثقة بين الطرفين؟ راح أرجع لهذا الموضوع.
1: أمانة،
0: الأمان المادي ولا الثقة بين الطرفين؟
1: لا ثقة، أهم شيء ثقة بين ثقة بين الطرفين.
0: برأيك؟ أي طبعا
1: تخرب العلاقة يعني. أي نعم.
0: إذا سجل الأملاك باسمك برأيك هذا يقوي العلاقة؟ إحنا نسوان اليوم أنا من أشوف زوجي سجل ولو شيء بسيط باسمي أقول الله لحد هذا صدق يحبني، يعني عشرة عمر ما اكتشفت يحبني إلا من سجل السيارة. فتشوفين هاي الأمور تقوي العلاقة ولا ممكن تخلق شكوك ومشاكل؟
2: لا تقوي العلاقة، بس مع هذا هم يعني
0: أي عجب ليش إيش معنى؟ أي شوف مو أنتوا درابينكم وهواي. زين سؤال أخير، برأيك الرجل اليوم اللي يرفض يسجل أي شيء باسم زوجته هذا من حق الطبيعي ولا مبالغة بالحذر؟
1: مبالغة بالحذر يعني إيش دعوة عليه إذا إيش دعوة.
0: شكرا لك وشكرا لك حضرتك، مع السلامة.

0: قبل الختام، موضوع تسجيل الأملاك باسم الزوجة ما له رأي واحد ولا وجهة نظر واحدة، لأن كل واحد وكل علاقة لها ظروفها وطريقة تفكيرها، والأهم بأي قرار يكون أكو لازم تفاهم وثقة وحفظ لحقوق الطرفين. كنت معكم أنفال ربعي بهذه الجولة وبهذه الساعة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بينما تشتعل أسواق الطاقة العالمية وتتجاوز أسعار البرميل عتبات قياسية نتيجة التوترات الجيوسياسية، يقف العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك أمام مفارقة اقتصادية مؤلمة. ففي الوقت الذي حصلت فيه بغداد على استثناءات ذهبية من طهران لمرور ناقلاتها عبر هرمز الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 21% من استهلاك النفط العالمي، يجد العراق نفسه مكبلا بإسطول متواضع لا يتجاوز 6 ناقلات صغيرة. هذا العجز اللوجستي بمثابة جدار يحول دون استثمار طفرة الأسعار، إذ تشير التقارير الاقتصادية الرصينة إلى أن تكاليف الشحن من البصرة قفزت بنسب تتراوح بين 200% إلى 400% عند الاعتماد على الشركات الأجنبية في أوقات الأزمات. هذا الارتفاع الجنوني في كلف الشحن وضع علامات استفهام كبرى حول الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير الحالية والفرق الشاسع بين التملك والاستئجار، وهو ما يفصله لنا الدكتور سامع بيد عميد كلية الإدارة الصناعية الذي يسلط الضوء على لغة الأرقام الصادمة بين قيمة شراء الناقلات وكلفة استئجارها الشهرية.
2: تهديدات في مضيق هرمز، رفعت كلفة الشحن وكلفة النقل من 3 دولار للبرميل إلى أكثر من 15 دولار للبرميل الواحد. هذا يكلفنا تكاليف إضافية، وهنا نطرح السؤال، هو لماذا لم يملك العراق أسطول بحري قلل كثيرا من التكاليف؟ كلفة الشاحنة العملاقة اللي تحمل 2 مليون برميل كلفتها تصل إلى 6 مليون دولار بالشهر، يكلفنا النقل أكثر من 180 مليون دولار، بالسنة 2 مليار دولار. هذه تكاليف نقل وشحن كبيرة جدا، كان بالإمكان أنه العراق شراء أسطول نقل بحري يعزز أمن الطاقة. كلفة شراء الناقلة العملاقة ما تتجاوز 130 مليون دولار، يعني خلال شهر أنت تكاليف اللي تدفعها مال شهر تقدر تشتري ناقلتين تكون ملك للعراق.
1: الأزمة لا تتوقف عند حدود الكلف المالية فحسب، الأزمة تمتد لتضرب العمق الاستراتيجي لأمن الطاقة العراقي. فغياب الأسطول الوطني يعني غياب المرونة في المناورة وقت الأزمات البحرية، وهو ما يجعل البحث عن بدائل وطرق تصدير برية ضرورة لا تقبل التأجيل، كما يرى الدكتور سجاد البصري الخبير النفطي الذي يستعرض أهمية تنويع مصادر التصدير بالتوازي مع بناء الأسطول البحري.
3: افتقارنا لناقلات نفط الخام أفقدنا عنصرين مهمة، أولا عوائد المتأتية من نقل النفط الخام، وثانيا هو استخدام هذه الناقلات كخزين عائم في البحار عند حدوث أزمة معينة. قضية التوجه لبناء أسطول لنقل النفط الخام في الاقتصاد العراقي قضية مهمة جدا، لكن يجب أن تكون بالتوازي مع تنويع منافذ التصدير. أن نخنق الاقتصاد العراقي بمنفذ وحيد للتصدير يعاني من أزمات سياسية وعسكرية متكررة يجعل العراق عرضا للأزمات الاقتصادية، وبالتالي يجب أن يكون الحل بإيجاد ناقلات لنقل النفط الخام العراقي بالتوازي مع إحياء مشاريع نقل النفط عبر الأردن وعبر سوريا وعبر تركيا. عملية شراء هذه الناقلات يتطلب وقت طويل، لكن الحلول السريعة هي إعادة التفاوض مع الجانب التركي ومع الجانب السوري لتلافي الضرر الكبير المتوقع أن يكون في الشهر 5 أو في الشهر 6 من خلال إعادة تصدير النفط. أيضا ممكن أن نتفاوض مع إقليم كردستان لزيادة الكمية المصدرة عبر إقليم كردستان لتلافي الضرر المتوقع.
1: ومع تزايد الضغوط الاقتصادية تبرز الحاجة إلى حلول إسعافية عاجلة لاستثمار التسهيلات الممنوحة للعراق وتجاوز عقبة النقص في الناقلات العملاقة لضمان عدم ضياع العائدات المليارية التي تنتظرها الموازنة العامة. وهذا ما يؤكده الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز في كلية الإدارة الصناعية متحدثا عن المسارات البديلة والحلول قصيرة وطويلة الأمد.
4: العراق حصل على سماحات مهمة من قبل الجمهورية الإسلامية لتصدير النفط العراقي، وكان بالإمكان استغلال هذه الفرصة والحصول على مكاسب مادية وأرباح عائدات عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكن العراق لا يمتلك ناقلات للنفط العراقي، وبالتالي أصبح البحث عن حلول. يجب أن تكون هناك حلول سريعة وحلول طويلة الأمد. الحلول السريعة هي نقل النفط بصهاريج النفط إلى كركوك والنقل إلى جيهان أو إلى ميناء بانياس، أما الحلول طويلة الأمد فهي إيجاد منافذ ومسارات لنقل النفط العراقي جديدة تعطي العراق مرونة أكبر في تصدير النفط العراقي.
1: لكن لماذا يبدو العراق عاجزا عن التحرك بحرية في مياهه الإقليمية ومضيق هرمز؟ ولماذا يظل مرتهنا لشركات الشحن الأجنبية رغم أهمية موقعه الجغرافي؟ الإجابة تكمن في تفاصيل الواقع التشغيلي لشركة ناقلات النفط العراقية، والتي يوضحها الدكتور حسين الجزائري الموظف في شركة ناقلات النفط العراقية، كاشفاً الأهمية الاستراتيجية لهرمز وتأثير غياب الأسطول الوطني على حصة العراق السوقية.
5: إغلاق المضيق سبب تدهور كبير في توقف إنتاج وتصدير النفط الخام العراقي نتيجة لاعتماد العراق على شركات الشحن الأجنبية في نقل نفطه الخام ومنتجاته، وعدم امتلاكه لأسطول متنوع من الناقلات المتخصصة لنقل النفط الخام العراقي. يعد مضيق هرمز الشريان الاستراتيجي للطاقة العالمية، الذي يمر من خلاله أكثر من 20 مليون برميل يومياً، يمثل حوالي 25-30% من التجارة العالمية النفطية المنقولة بحراً، كما يشكل نسبة 20% من استهلاك النفط ومنتجاته عالمياً، أيضاً يشكل 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً. يتبين أهمية مضيق هرمز كنقطة قلب العالم حيث موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى مضيق باب المندب يمثل الشريان الأساسي لإمدادات الطاقة العالمية.
1: يبقى السؤال ماثلاً في أروقة صنع القرار الاقتصادي، إلى متى سيبقى النفط العراقي رهيناً لتقلبات الشحن الدولي؟ إن بناء أسطول بحري قوي ضرورة سيادية لحماية قوت العراقيين من أمواج الأزمات المتلاطمة في مضيق هرمز وما وراءه. فحين تملك السفينة تملك قرارك، وتضمن وصول ثرواتك إلى موانئ العالم بسلام وبأقل التكاليف.
6: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
7: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
6: كريم العراق.

إيران واليورانيوم، القصة كاملة. تسعى واشنطن لانتزاع مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب الإيراني في مفاوضات مصيرية، فيما يبقى هذا المعدن الغامض مجهولاً لدى كثيرين رغم حضوره في كل شيء، من مصابيح الكهرباء إلى رؤوس الصواريخ. وقف الرئيس الأمريكي ترامب أمام البيت الأبيض وفي يده ورقة مفاوضات وعلى وجهه ابتسامة الواثق، وقال إن إيران وافقت على تسليم ما وصفه بالغبار النووي، وهو مخزون ضخم من اليورانيوم المخصب مدفون في أعماق الأرض الإيرانية، وبدورها طهران لم تؤكد ولم تنفي، وهي التي كثيراً ما وصفت تصريحات خصمها اللدود بالكاذبة. واليورانيوم أو ما يعرف بالكعكة الصفراء قامت لأجله الحرب، ولأجله فقدت طهران كبار جنرالاتها وقاداتها ورجل دينها المقدس. كل هؤلاء دفعوا ثمن عنصر من صخرة صغيرة أصغر من حبة البطاطس، وثمة تساؤلات حول ذلك نسردها لكم فيما تيسر من دقائق. ولكل ما يتعلق باليورانيوم، ما هو وكيف يستخرج، ولماذا باتت إيران تحديداً في مواجهة العالم بسببه؟

اليورانيوم وفق ما تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معدن مشع موجود في باطن الأرض منذ تشكل الكوكب، وهو أثقل من الحديد بثلاثة أضعاف، وليس إيران وحدها من تخرجه أو أخرجته وخصبته، بل يوجد في أكثر من 40 دولة حول العالم. ولا يبدو اليورانيوم أكثر خطورة من صخرة رمادية عادية، لأن ما يخفي في بنيته الذرية يجعله واحداً من أكثر المواد خطورة على وجه الأرض. ويتكون اليورانيوم الطبيعي من نوعين ذريين رئيسيين. الأول هو اليورانيوم 238 الذي يشكل نحو 99.3% من كتلته الإجمالية، وهو غير قابل للانشطار النووي بسهولة، ومن ثم فهو غير صالح وحده لتوليد الطاقة أو صنع الأسلحة. والثاني هو اليورانيوم 235 النادر الذي لا يتعدى 7%، ويمكننا القول إنه قلب كل شيء، المفاعلات النووية والقنابل الذرية على حد سواء. لا يمكن استخدام اليورانيوم في صورته الطبيعية مباشرة، إذ يجب أولاً رفع نسبة اليورانيوم 235 فيه عبر عملية تسمى التخصيب، وهي قلب الجدل النووي كله بخاصة في إيران. بالعودة للكحكة الصفراء وطرق تخصيبها، فهي تعتمد على أجهزة طرد مركزي عبارة عن اسطوانات تدور بسرعة هائلة تبلغ عشرات الآلاف من الدورات في الدقيقة، ما يفصل الذرات الأثقل عن الأخف تدريجياً، وكلما تكررت الدورات ارتفعت نسبة التخصيب، وكلما ارتفعت النسبة اقتربنا من سلاح نووي. ولأن للحجر الأصفر وظائف كثيرة، فإن لكل نسبة وظيفة، فمثلاً عند 3-5% يصبح اليورانيوم وقوداً صالحاً للمفاعلات المدنية لتوليد الكهرباء والنور والطاقة، وعند 20% يمكن استخدامه في وقود الغواصات والسفن الحربية النووية. أما حين تتجاوز النسبة 90% فنحن أمام مادة قادرة على صنع أسلحة الدمار الشامل. إذن وجه واحد للشر قادر على نسف وجوه الخير الكثيرة لمشتقات الصخرة المثيرة للجدل، أي وظيفة واحدة قادرة على تدمير وظائف كثيرة مع بشرها وحجرها. وهنا يكمن جوهر الأزمة الإيرانية، إذ إن طهران بلغ 60% من التخصيب، وهو مستوى لا تفسير مدنياً مقنعاً له في نظر المجتمع الدولي، وتفسيره الوحيد هو سلاح نووي لا يمكن التكهن إلى أي أرض وبلد سيتجه. لكن إسرائيل التي جرت واشنطن وترمبها أكثر خشية وتحسساً منه، والمفارقة أنها تمتلكه وفق كثير من الروايات.

الشيء الذي لا يجب علينا إغفاله ونسيانه هو أن لليورانيوم استخدامات تمتد عبر قطاعات قد لا يتوقعها كثيرون، وعلى رأس الاستخدامات توليد الكهرباء، إذ يعمل اليوم أكثر من 440 مفاعلاً نووياً حول العالم بوقود اليورانيوم، توفر نحو 10% من الكهرباء العالمية وفق بيانات الرابطة العالمية.

إيران يستخدم الجيولوجيون التحلل الإشعاعي البطيء لليورانيوم لتأريخ الصخور القديمة بدقة تصل إلى ملايين السنين. أين يختبئ اليورانيوم؟ خلافاً للنفط الذي يتركز في مناطق جيولوجية محدودة، يوجد اليورانيوم في ثلاثة أنواع رئيسية من التضاريس. الأول الصخور الرسوبية كالرمال والحجر الرملي، وهي الأكثر شيوعاً وتضم معظم مناجم كازاخستان وأمريكا، حيث يترسب اليورانيوم في الطبقات الرسوبية القديمة على أعماق متوسطة. والثاني صخور الجرانيت والبيغماتيت النارية القديمة التي تحتوي على تركيزات طبيعية، وهي سمة مناجم كندا وأستراليا. أما الثالث فهو الرواسب تحت السطحية، حيث يكون اليورانيوم مذاباً في المياه الجوفية ضمن طبقات رملية، ويستخرج بضخ محاليل كيميائية تحت الأرض ثم سحبها إلى السطح من دون حفر تقليدي. أما طرق الكشف عنه فتبدأ من الجو، إذ تحلق طائرات متخصصة على ارتفاع منخفض حاملة أجهزة كشف تقيس الإشعاع الطبيعي الصادر من التربة، قبل أن يهبط الجيولوجيون إلى الأرض حاملين أجهزة جيجر المحمولة باليد، وتستكمل الصورة بتحليل عينات التربة والمياه الجوفية مخبرياً قبل إطلاق مرحلة الحفر الاستكشافية للتحقق الميداني. هل يباع اليورانيوم وله سوق كسوق النفط والذهب؟ بلا أدنى شك، لكن بقيود وشكل محدود. فقيمته اليوم في أتون الحرب وهدنتها بلغت نحو 85 دولاراً للرطل الواحد، أي ما يعادل 187 دولاراً للكيلوغرام، وشهد تقلبات حادة هذا العام، إذ بلغ ذروته عند 101 دولار في يناير كانون الثاني الماضي، مدفوعاً بالطلب المتصاعد من شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قبل أن تهبطه الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. والسعر الحالي يبقى أعلى بنحو 32% مقارنة بالعام الماضي، غير أن هذه السوق تعمل بطريقة مختلفة عن سائر السلع، فاليورانيوم لا يتداول في بورصة مفتوحة كالنفط والذهب، بل يباع عبر عقود خاصة تفاوض بين المنتجين والمشترين بعيداً عن الأضواء. المشترون المسموح لهم قانوناً بالشراء هم حصراً الجهات المرخصة، شركات الطاقة النووية والحكومات وشركات تشغيل المفاعلات المدنية. وكل صفقة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من أن اليورانيوم المباع ذهب فعلاً لاستخدامه المعلن. ولخطورته يمكننا القول أنها السلعة الوحيدة في العالم التي يتم تتبعها حتى بعد بيعها.

ليست إيران بين الملاك الرئيسيين لمعدن اليورانيوم، فسوقه تهيمن عليه ثلاث دول سلمية لا تعرف الثورات ولا فكرة تصديرها، وهي كازاخستان التي تستحوذ وحدها على نحو 43% من الإنتاج العالمي، تليها كندا بنحو 15%، وهي الأعلى جودة ونقاء، ثم استراليا التي تمتلك أضخم الاحتياطات المؤكدة في العالم. وكانت روسيا مورداً رئيساً حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وقودها النووي أخيراً. إذن النووي تملكه 9 دول، فلماذا إيران وليس غيرها؟ هذا السؤال الذي يطرحه كثيرون، لكن لإجابته تفاصيل. فالقنبلة النووية التي تخطت مراحل التخصيب والتطوير يملكها على الأقل 9 دول، لكن إيران حالة خاصة. معضلة إيران وقصتها مع اليورانيوم يمكن القول إنها بدأت في عام 2002 حين اكتشفت منشآت نطنز وآراك السريتان النوويتان عبر أعين صديقة، وهم معارضون إيرانيون، ومن هنا بدأ العالم يتوجه سخيفة من نوايا طهران وأفكارها. في نفس العام الذي اكتشفت فيه منشآت النووي الكامنة، أطلق جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق المصطلح الشائع اليوم محور الشر إلى جانب العراق وكوريا الشمالية. وما يجعل الثقة مفقودة هو أن قادتها أطلقوا تصريحات عدائية صريحة تجاه إسرائيل، الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في المنطقة. وفوق هذا كله تتحكم في مضيق هرمز الذي يعبره 5 إنتاج النفط العالمي يومياً، ما يعني أنها إن أصبحت دولة نووية فإنها ستمسك بخناق الاقتصاد العالمي كما يحدث اليوم تماماً خلال إغلاقه.

أثناء إعدادنا لهذه المادة تفتق عندنا تساؤل بسيط ولكنه مهم، وهو كيف يعرف العالم نبش إيران صخورها لاستخراج اليورانيوم في بلاد جبلية صعبة التضاريس؟ لكن هذا لا تنتظره الاستخبارات الغربية بإعلان إيراني لتكشف ما يجري في المنشآت النووية تحت الأرض. فثمة منظومة رصد متكاملة تعمل من دون توقف، تبدأ من الفضاء حيث تلتقط الأقمار الاصطناعية أي حركة غير اعتيادية حول المنشآت المشتبه بها، شاحنات، حفارات وحفريات، تغيرات حرارية تدل على نشاط مفاعل، وتكمل طائرات الاستطلاع المتخصصة الصورة بشم الجزيئات المشعة في الهواء، إذ يترك التخصيب أثراً إشعاعياً في الغلاف الجوي لا يمحى بسهولة. وتطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور حاسم عبر مفتشين ميدانيين يأخذون عينات من الهواء والتربة والمياه، قادرة على الكشف عن آثار التخصيب حتى في المنشآت المدفونة في أعماق عشرات الأمتار. وأخيراً لا تغيب الاستخبارات البشرية، إذ تشير تقارير متعددة إلى نجاح الموساد الإسرائيلي والCIA في تجنيد مصادر داخل المنظومة النووية الإيرانية على مدى أعوام، وهذا غير العملاء والعلماء النوويين الذين انشقوا عن النظام ليبوحوا بما وراء النوايا والأسرار. أسابيع تفصل بين اليورانيوم

أسابيع، وذلك باستخدام نفس أجهزة الطرد المركزي الموجودة. ومن ثم تأتي المرحلة الثانية، تحويل المادة المخصبة إلى سلاح جاهز للاستخدام، وهي عملية أكثر تعقيداً، تستغرق من عام إلى عامين في العادة. إلا أن تقديرات الاستخبارات الغربية ترى أن إيران طورت التصميم التقني اللازم مسبقاً، ما يعني نظرياً إنها باتت على بعد أشهر قليلة فقط من القنبلة لو قررت المضي قدماً. وهذا بالضبط ما يعجل بالمفاوضات الراهنة ويجعل كل يوم تأخير ثمناً باهظاً. وتجرى حالياً مفاوضات محمومة تقودها باكستان وسيطاً بين واشنطن وطهران، وفي قلبها مقترح يقضي بنقل جزء من اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة لم تحدد هويتها بعد، وتخفيف تخصيب الجزء الآخر داخل إيران تحت إشراف دولي مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل تطالب طهران بالإفراج عن أصول مجمدة تقدر بعشرين مليار دولار. ترامب الذي قال في البيت الأبيض إن إيران وافقت على كل شيء، نفى في الوقت ذاته أن يتضمن الاتفاق تحويل أموال نقداً. لكن طهران من جانبها لم تؤكد ولم تنفي، وبقي كل شيء في المنطقة الرمادية. الأكيد الوحيد أن الساعات تتلاشى أمام هدنة مؤقتة تنتهي في 22 من أبريل نيسان الجاري، أي بعد 3 أيام، والعالم يحبس أنفاسه بينما تضمره طهران وتغريدات ترامب ووعوده، فيما يبقى ذلك المعدن الرمادي المدفون في أعماق الأرض صاخباً ينبض.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا

سبيل السبيل. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول، قد فهم بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة بأن شهادة الكتابي تجوز لأن القرآن قد عدلهم بهذه الآية، لأنه بيّن أن عندهم أمانة، والأمانة صفة من صفات العدالة. والواقع أن هذا الفهم من الآية قد فهم بعيد تماما عن مضمون الآية. القرآن الكريم بيّن أن ذولك أمة، والأمة يمكن يحصل بها واحد أمين.

يمكن يعني الصبغة السمة الغالبة عليهم عدم الأمانة. أما كون الأمة يحصلون بها مجموعة من الأمناء فهذا يستلزم العدالة؟ لا، مش في الواقع. مسألة الأمانة مسألة خلق، يعني هي صحيح أن الدين يحث على الأمانة، سيمر علينا خلال البحث، لكن هي مسألة القيم والاحتفاظ بالقيم مرتبطة بالأخلاق. يعني قد تلقى واحد ما عنده دين لكن عنده أخلاق، عنده قيم، لكن كون شهادته تقبل أو ما تقبل شيء آخر. هذا يعني هذا ما نقدر نعتبره عادل ونقدر نرتب أثر على شهادته فنعتبر شهادته مقبولة. ولذلك في حالة واحدة يقبلون شهادته فقط، في حالة السفر إذا تعذر وجود غيره، قضية ينصون عليه الفقهاء. أما شهادته باعتباره غير عادل، ما يمكن أن يكون عادل، لأن معنى العدالة ما يمكن أن نصور موجود عنده مع أن يؤمن بتعدد الآلهة، أو مع أن يؤمن بقضايا تماما تنافي تعاليم الإسلام. ما متصور العدالة عنده. وانا استغرب شلون يعني هذا استنتج ان هؤلاء عدول، يعني استنتاج بعيد تماما عن جو الآية. هسا قد تقول لي انه القوانين تقبل شهادته، القوانين شيء اخر. ما يعني القانون، انا بدي اتكلم من وجهة مدنية او من وجهة فقه موضعي، يعني ما جاي اتصور من ناحية فقه وضعي، لا، جاي اتكلم من ناحية الشريعة. الواقع الشريعة لا تعتبره عدل، لا تقبل شهادته، بالرغم من ان ما تسميه افرض مشرك، سميه كتابي. يعني حتى على من يذهب الى ان كتابي وان طاهر، ثم على ذلك مسألة الشهادة شيء اخر، ما لها علاقة بهذا. طيب، من بعد هالمقدمة الوجيزة خلي نعود الى بحوث الآية الكريمة. أول بحوث الآية أن الآية أولت موضوع الأمانة أولت عناية كبيرة. موضوع الأمانة موضوع الواقع مهم جدا مهم، وموضوع الأمانة أولا ينم عن أخلاقية الأمة. يعني أنت إذا لقيت أمة منتشر بها حفظ الأمانة، هذا دليل على وجود الأخلاق، ودليل على وجود القيم عندها، ودليل على وجود الأصالة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، وجود من يحتفظ بالأمانة ويؤدي الأمانة عند الأمة مو بس ينم على أخلاقية الأمة، لا، فرد عامل يكون من عوامل اطمئنان رأس المال. رأس المال اللي يريد يودع، يوضع كأمانة ويودع. زين، في مثل هالحالة يبحث عن مكان أمين. إذا الأمانة ما تحفظ معناه راح تكون وسيلة لتهريب رأس المال تماما. وسيلة. وبالمناسبة ما أقول مريت مسألة إيداع الأموال الآن، سواء كانت بالبنوك المختلطة أو بالبنوك الإسلامية او بالبنوك الحربية، يعني مسألة اخذ الفوائد على الودائع، تلقى وجهة نظر الفقهاء فيها متفاوتة. بعض الفقهاء يقول اذا وضعت الوديعة بدون شرط، زين، هو صار بناء المودع يعطيك شيء من الاموال، يعتبر هذا اللون من الفائدة جائز. ليش؟ لان الربا هو عبارة عن زيادة وشرط، بلي زيادة وبشرط. لما تكون زيادة بدون شرط اشبه شيء واحد يدايل له واحد 100 دينار، لكن من بعد ما يريد يؤدي 100 يؤديها باكثر، يعني اعتراف بالجميل يعطي اكثر. زين، هاي من هالقبيل. البعض الفقهاء المعاصرين ايضا انا احكي يقول لا، اصلا دافع للمعاملة، هو الدافع المعاملة بالواقع منصبة على الزيادة، يعني هو اللي اجا واودع رايد الزيادة، رايدها للزيادة.

عند ولا ابدا ولا اسميها وديعة. اقرضت اقراض وهذا صار بناء يرجع لي وعندما يرجع لي يعطيني. نعم يميل كثير من الفقهاء ايضا الى اباحة الصورة. على العموم ان مسألة الوديعة والامانة العناية بها اذا دلت انما تدل على اصالة الاخلاق عند الامة من ناحية تكون موطن لاطمئنان رأس المال وبالتالي الى سيولته. لان الواقع الآية اكو بها مبحث نقدي سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. زين فنشوف شنو مدى عناية الاسلام بالامانة. النبي صلى الله عليه وآله يقول ثلاث: من كن فيه كان منافقا وان صام او صلى وزعم انه مؤمن. قل حتى لو يصوم ويصلي ويزعم ان مؤمن اذا هالاشياء الثلاثة عنده فهو منافق. شنو هي الاشياء الثلاثة؟ اذا حدث كذب، من يتكلم نعم صدق ما عنده، من يحدث يكذب. صدقني هذا الانسان اللي يكذب ما عنده كرامة ابدا. انسان اذا كذب كرامة ما تكون عنده نهائيا، ما ممكن تجتمع الكرامة مع الكذب، ولا يمكن تجتمع الكرامة مع الاستقامة ابدا. الكاذب لا تنتظر منه استقامة اطلاقا، الكاذب بعيد عن الاستقامة. هذا يعبر عنه النبي بانه منافق. اذا حدث كذب بعد، واذا وعد لأخلف بعد، واذا اؤتمن خان. اذا الامور الثلاثة اذا اجتمعت فيه يقول هو منافق، وان صام وان صلى وان زعم انه مؤمن، لانني علامات النفاق. زين بعدين الى جانب هذا، النبي صلى الله عليه وآله لما بعث بالإسلام وهاجر إلى المدينة قال: كل ما كان في الجاهلية تحت قدمي إلا الأمانة، فإنها مؤدات للبر وللفاجر. قال كل شيء من أمور الجاهلية هو تحت قدمي، لكن الأمانات اللي كانوا أهل الجاهلية مودعيها عندنا، الأمانات اللي مودعها واحد عند واحد حتى اللي مودعها جاهلي اين اديها ولو كان صاحبها فاجرا، تؤدى الامانة للبر وللفاجر. والحقيقة ان النبي صلى الله عليه وآله قبل ان يهاجر استدعى الامام علي عليه السلام وقال له: انا الله امرني بالهجرة، واكو لفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة. وفعلا كانوا يعبرون عن النبي بأن الصادق الأمين قبل أن يبعث، إذا مروا بالتعبير عن النبي سموه الصادق الأمين قبل المبعث، لكن لما بعث عندما سموه الساحر الكذاب اختلفوا ياهم بالرأي. فالإمام يرمي شاء الله عليه أخبر النبي قال: ترى هالودايع هاي موجودة كلها عندي، هاي تأديها إلى أهلها بأجمعها، تؤدي الودائع واحدة واحدة حتى إذا أشعرتك بالهجرة أنت تستعد للهجرة. فدار الإمام علي بالودائع بأجمعها أداها، وأغلب الودائع كانت لمشركين. النبي صلى الله عليه وآله يقول أن هذا الأمر من أمور الجاهلية، هذا مؤدى للبر وللفاجر. مسألة الأمانة مسألة تتصل اتصال مباشر بروح الاستقامة. روح الاستقامة عند الانسان مظهر من مظاهرها اداء الامانة. واكو عبارة لعلها ابلغ، اكو عبارة لعلها بالغة الاعراب عن مدى اهمية الامانة. العبارة الامام زين العابدين سلام الله عليه، امام زين العابدين يقول: لو ان قاتل ابي الحسين استأمنني على السيف الذي قتل به الحسين لأديته إليه. وفعلا والواقع هاي مو مجرد نظرية، لا سواها عمليا، لأنه تصور الإمام جابوله أهم من السيف، جابوله حامل السيف اللي قتل الحسين، وأمنوه عنده وأدى الإمام خير أداء منه
عائلة مروان. مروان هو نفسه اللي يأخذ رأس الحسين ويضربه بعود ويستشهد بالأبيات يا حبذا برجك باليدين إلى آخره. هذا الرجل بالذات عائلته لما صارت الثورة بالمدينة جابهم عبد الله بن مروان أودعهم في بيت الإمام زين العابدين، وظل الإمام زين العابدين ينفق عليهم 3 أشهر إلى أن هدأت النفوس وهدأت النائرة، وإلى حد ما شوية عادت الحلوم إلى أهلها. طلعهم الإمام أرسلهم مع من؟ مع ابنه. وإجا ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أوصلهم إلى بيت مروان، أوصلهم إلى أهلهم إلى أن سلمهم لأهلهم ورجع. ومنه عائلة مروان بالذات، عائلة مروان اللي أحرقوا على الحسين خباءه وقتلوا أهله وقتلوه، ومع ذلك الإمام زين العابدين أمنهم واستودعوا عنده وأدى الوديعة. فلما يريد يقول الإمام أنه لو أن قاتل أبي الحسين استودع عندي السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه، المسألة مو مجرد نظرية، لا، الإمام تطبيقيا سواه، سواه تطبيقيا تماما. إذا موضوع الأمانة موضوع هواية يعني مما يتمدح به، موضوع الأمانة مما يتمدح، وإذا نم فإنما ينم على خلقية عالية، لأن الإنسان يصير أكبر من الضعف أمام إغراء المادة. هو شنو اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة؟ اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة إغراء المادة. إذا صارت المادة تغريه وما يؤدي الأمانة، معناه باع أمانته بالأموال. إذا باع أمانته بالأموال يعني صار أقل من الأموال، صارت الأموال أكبر منه، فهذا يدل على ضيعة، ما يدل على نفس كبيرة. فهي إذا مرتبة من مراتب الخلق والاعتزاز بالنفس والشعور بالكرامة، ولهذا لاحظ الآية الكريمة عنيت بالأمانة. طيب، قالت الآية من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أولا القنطار هو شنو؟ قنطار طبعا المال الكثير، بس المال الكثير شنو تحديده؟ واحد يقول مثلا جلد يعني ملئ مشك، مشك ثور، جلد ثور يملأ ذهب، هذا القنطار. البعض الآخر يقدر ب1200 دينار، بعض آخر يقدر بأكثر بأقل، يعني قول محدد بالقنطار ماكو، لكن إجماع المفسرين على أن المال الكثير، يعني المال هواية، مال هواية فلوس مثلا، زين، هذا القنطار. أما الدينار كان عندهم آنذاك الدينار 24 قيراط. القيراط شلون يضبطوا؟ بأي طريقة؟ حبوب شعير وسطى، كل 3 حبات شعير من النوع المتوسط تجن قيراط، اضربها في 24 عبارة عن 72 حبة شعير، نعم، من الذهب، هاي وزن الدينار، كان يوزن ب 72 حبة شعير متوسطة، هالوزن هالمقدار هذا يشبك فيتخذ دينار. ليه؟ هنا في اكو نقطة، الواقع الاسلام عالج موضوع النقد. النقد عندما اجى الاسلام هل كان موجود بالجزيرة العربية او كان مو موجود؟ يعني احنا نعرف ان النقد مبدئيا، نعرف التعامل كان عند الناس، التعامل اساسا كان يتم بالمقايضة. ليش؟ لان الاسواق ما كانت موجودة، كان الانسان يبيع ويشتري للاشباع الخاص، يعني انا اشتري ثوب حتى البسه وحتى اتاجر به، اشتري رغيف خبز حتى اكله، واعطي مثلا سمن حتى اللي ياخذ السمن من عندي يستعمله ياكله. العمليه المقايضه كانت تستهدف الاشباع المباشر، الاشباع الخاص، يعني هاي مبدئيا الناس، يعني اللي يحتاج مثلا خبز وهو عنده افرض حنطه، زين، يسوي منها الخبز، وذاك اللي يحتاج يجي يشتري منه الرغيف، يعطيه مثلا عوض سمن او يعطيه مثلا عوض تمر، والمبادلات تقوم على هالاساس،
على اساس الاجماع الفردي. زين، بعدين بدأت الناس تفكر بإيجاد عملة، هاي العملة يخلوها وسيط بالأداء. شنو العملة اللي يخلوها وسيط بالأداء؟ لأن مثلا أنا قد أكون لما عندي شعير أريد ما أريد أخذ سمن، أريد أخذ بي شيء آخر، وهذا ما عنده إلا سمن، وأريد أتبايع وأتشارى وياه، شنو الطريقة؟ فلابد من وسيط، يعني الوسيط يكون مقبول أقدر أشتري بي شيء. فنشأ ما يسمى بالنقد السلعي. النقد السلعي شنو؟ النقد السلعي كان عند العرب الناقة، كان عند الرومان الثور رضي الله سمعي. زين، كان هذا هو نقد، هو يقوم مقام النقد سلعي. يعني عندي بيت أبيعه مثلا بخمسمائة ناقة أفرض، والناقة هي الثمن مثل الخمسمائة دينار، تقوم مقام المائة دينار مثلا. زين، الناقة اشتري بها، عندما ابيع البيت بالناقة، الناقة اشتري بها ملابس، الناقة اشتري بها طعام، الناقة اتزوج بها. ولذلك كانت حتى المهور عندهم يمهر المرأة 10 نياق او 5 نياق او 100 ناقة حسب الاختلاف. زين، ديات ايضا، ديات القتلى كانت الديات تصير دية الجرح او دية القتل، تصير بيش بالنياق. اما في اوروبا مثل ما قلت لك بالثور كان. زين، هذا النقد السلعي. هذا حصلت قدامه عقبه. شنو العقبه؟ ان هذا النقد مو قابل للتجزئه، يعني مو سهل تجزئته. انا مثلا بدي اشتري لي ثوب، انا مو سهل اجي ابيع مثلا ناقه من اجل ثوب، ما يمكن تجزئتها. تجزئه الناقه ما يمكن، الناقه تساوي مثلا 100 ثوب، فأنا شلون أجزئها إلى 100؟ تجزئتها مو سهلة أبدا. كذلك أنا عندي دار أريد أبيع الدار، الدار تجزئتها مو سهلة حتى أشتري بها نياق، فأريد نوع من النقد تجزئته سهلة. زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أكو عندنا ما نسميه الادخار أو اختزان القيم كما يعبرون عن الاقتصاديين. كيف يعني؟ يعني مثلا انا اتعب واريد احصل لي كم دينار اضمن للمستقبل، اتعب اخليهم كذخيرة لي. لما يكون النقد السلعي هو المتداول، النقد السلعي مو سهل ادخاره. الميت ناقة وين اضمها انا؟ يريد لها مكان اولا، يريد لها علف مثلا، يريد لها خدمة، تطبيب، رعاية، راح يعتريها موت، يعتريها مرض، إذا مو قابل لاختزان القيم، ما يعتبر النقد قابل لاختزان القيم. فلابد من نقد يكون محل اختزان القيمة من ناحية، وقابل للتجزئة من ناحية اثنين، وسهل في الحمل من ناحية ثالثة. فهل اللي عاد اشتلع النقد وصل، انتهى المجتمع وانتهت الدنيا إلى انتخاب الذهب والفضة، فصار معدن الذهب والفضة هو اللي يمثل النقد. يقوم وسيط بالمعاملة، إذا قام وسيط بالمعاملة هو هم راح يكون أداة لاختزان القيم. يعني أنا لما أريد أضم لي كم دينار، هذا معدن نفيس وما عليه شيء، لا يصيب عطب ولا يكلف اختزان مبالغ، وبنفس الوقت سهل للتجزئة، وبعد بشيء اخر بخاصه اخرى، ان الاصول الماليه مو كامله السيوله. يعني افرض انا عندي 10 بيوت او عندي دكاكين، هاي الدكاكين اللي عندي ما اقدر اعتبرها كامله السيوله. يعني شعر انزل للسوق اشتري لي حاجه، لما اجي لابو الدكان اقول له انا عندي دكان، يقول لك انا شو اللي بالدكان، انا من يشتري، انا اريد لي نقد، شو اللي بالدكان، شو يبيع، ينباع او ما ينباع، انا انسان اريد نقد، بالوقت اللي ابيعك السلعه راح اشتري بيه سلعه اخرى، ما يعتبر كامل السيوله. اذا اللي كامل السيوله شنو هو؟ النقد. النقد ماليه كامله السيوله. زين، احنا نعرف ان الماليه في شيء بيش تتقوم. يعني هذا لما اقول مال، قيل بيش تتقوم المال؟ يتقوم بالمنفعه العقلائيه، او ما يسموه الاقتصاديين بالفائده الاستعماليه. يعني مثلا قيمه هالعباءه شنو؟ اني استعملها، لان المجتمع يفرض بي انا البس عباءه، فهل هدف هذا الاستعمالي هو اللي اوجد لها قيمه؟
قيمة رغيف في الخبز الفائدة الاستعمالية الاشباع. العقلاء يتنافسون عليها. ماليته جاية من الاشباع. زين؟ اذا مالية كل شيء تيجي من الفائدة الاستعمالية. الذهب والفضة اكو بيها فائدة استعمالية؟ ها؟ يو لا. ما بيها فائدة استعمالية. فائدة الاستعمالية يعني يفرض للمرأة قد تتخذ منها حلي. ها؟ هاي الفائدة بس هذا هو المبرر؟ يو لا. اكو بعد فائدة استعمالية اخرى من ناحية؟ لا. الفائدة الاستعمالية هي الفوائد اللي ذكرتها لك. هاي هالمجموعة من الفوائد هاي هي اللي خلت للنقد قيمة. فاذا كان كذلك ايش اصبح النقد؟ اصبح النقد وسيلة تمشية امور المسلمين. انا ترى القصد من هالمقدمة الطويلة اريد انتهي الى نتيجة. النتيجة اللي اريدها شنو؟ ان الذهب كما يعبر عنه بعض فقهاء المسلمين يقول الذهب هو الحاكم في الاسواق. الذهب والفضة او النقد المكون من الذهب والفضة هو الحاكم في الاسواق. فاذا حبسه الانسان فكأنما حبس حاكم المسلمين. شنو القصد؟ القصد تحريم كنز الذهب والفضة. من هنا تستنى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هسه شنو الكنز؟ هل هو عدم إخراج الزكاة كما يذهب إلى البعض أم لا؟ مجرد حبس المال عن التداول؟ هذا مو موضوع يجي وقت ثاني إن شاء الله قد أقدر أتعرض له بصورة مفصلة. لكن اللي يهمني أن القرآن الكريم عندما يقول ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني أن الدينار كان موجود، كان انا ذاك النقد موجود وكان يقوم كوسيط بالمعاملة. زين، لما اشترط الاسلام ان الربا حرام بالنقدين الذهب والفضة، الربا حرام. زين، هذا القيد النقدين الذهب والفضة، هذا قيد الذهب والفضة لانه الغالب يولا، لانه في غيره ما يصير ربا. يعني بكرة لو سويت دينار من نحاس سويته من صفر ودينار افرض من نيكل مثلا، زين، هذا هل يعتبر عليه ربا اذا بعته بالتفاضل؟ ابيع 10 ب 12 مثلا، بربا او ما بربا؟ القرض خو قطعا بربا حتى لو كان من الورق، هو بربا بالقرض. لكن بالبيع 10 دنانير مثلا ب 12 دينار إذا كان مو من الذهب والفضة هل يعتبر فيه شيء من الربا؟ هل يعتبر ربا أو لا؟ يقولون إذا لم يكن من الذهب والفضة ما في ربا، أما إذا لا من الذهب والفضة لا فيه ربا. حتى إذا كان مغطى 100%، يعني هذا الدينار أو الدرهم أقدر أروح إلى البنك أستبدله، اروح للبنك استبدل رأسا اخذ بيه ذهب، اخذ بمقدار قيمته السوقية ذهب، يطين البنك. ايش يعتبر؟ ايش يصبح النقد؟ النقد يصبح مجرد سند تمليك، والتعامل عليه من يصير على الذهب والفضة المخزون اللي موجود بالبنك المركزي. نبالي ففي ربا حتى اذا كان مغطى 100%، ورأسا الانسان اذا راح للبنك استلمه يعتبر فيه ربا. لكن هل النقود الموجودة بالفعل من هالنوع؟ طبعا النقود اللي موجودة فعلا اللي يمشيها اعتبار الدولة، اللي يمشيها مثلا اقتصاد الدولة، ما عند الدولة من ملكيات من معادن من افرض خدمات، نفس الاقتصاد الهيكل الاقتصادي هو اللي يضفي اهمية على النقد. النقد مو عشان تروح للبنك المركزي يعطيك بدالة ذهب مباشرة بقدر قيمته السوقية. ولذلك يعتبرون حكمة ان بالبيع بيع 10 ب 12 ما في ربا، لكن بالقرض اذا اقرض له مثلا 10 دنانير لمده شهر ب 12 دينار قطعا ربا. الواقع الموضوع ما يزال موضع اخذ ورد، ها؟ يعني كل فقيه الى رايه، لا تقدر تعتبرها قاعده تعتبرها فتوى مني ولا عشان بس تاخذها منها وتروح تعمل بها، لا. انا ما اريد اتقمص لباس الفقهاء، بس ادبين لك وجهه نظر الفقهاء في الموضوع. زين، اعود علما الى الايه الكريمه. الدينار
النار إذن كان قائم موجود في أيام النبي صلى الله عليه وآله وكان يتعامل به. والحقيقة ظلوا يتعاملون بدنانير، الدنانير اللي ظلوا يتعاملون بها كانت قسم مالات الروم، قسم دنانير فارس، قسم نقود للحبشة، أشكال من النقود كان يتعامل بها. زين الغريب أن اللي كتبوا بالنقود ذكروا نسبوا للخليفة الثاني أن ضرب النقود، ضرب قسم من النقود في أيامه، في أيام الخليفة الثالث ضرب قسم من النقود، ومن بعد ذلك نسبوا إلى عبد الملك، عبد الملك ضرب قسم من النقود. يعني عبد الملك شنو القصة اللي صارت؟ القصة اللي صارت كانت أكو ملابس بمصر موجود عليها صورة ملك الروم وموجود عليها شعار الدولة الرومانية. زين فعبد الملك انفعل من هذا، امر ان الساجين قالوا هاي الشعارات الاجنبية وخروها، ماكو داعي خلعوها، خلعوها للشعارات. بلغ الخبر ملك الروم تأثر، كتب له اما ان تعيد هالشعارات او النقد اللي تتعاملون به اكتب عليه شتم النبي، شتم دينكم وشتم النبي. ارتبك عبد الملك، النقد يومئذ ما اكو، النقد اللي يتعاملون به النقد الاجنبي. فشي يسوي؟ سأل روح ابن جنباع اللي يحب يشوف الواقعة يذكرها الدميري في حياة الحيوان تفصيلا، يقول استدعى روح ابن جنباع قال له تعال حل المشكلة. شنو الرأي؟ قال له انت تعرف الرأي. قال له ما هو؟ قال له ارسل على الباقر من آل محمد هو يحل لك المشكلة. فعلا ارسل على الامام الباقر السلام الله عليه، اجى الامام قال له ما الخبر؟ قال له القصة هكذا، وهذا يريد يسك نقد ويكتب عليه شتم ديننا. قال الامام مكانك الامر بسيط، ودي ورا الصاغة، ودي ورا الصاغة رسم لهم الامام هيكل الدينار وما يكتب عليه، وبالفعل حضروا ادوات قالوا الان الشبكون صبوا قدامنا، وفعلا جابوا ادوات وشبكوا الذهب وصبوا دينار نموذجي وقدموه. يعني قليل من عندهم تعرض الى ان الامام علي هو اللي ضرب النقد بصورة موسعة، استغرب انا. والحال اذا تحب اكو بحث جدا رائع للتراتيب الإدارية للكتاني، هذا الكتاب وأكرر لك كتاب التراتيب الإدارية للكتاني، يذكر فصل ممتع عن النقد اللي كتب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وضربه، وشلون كان ضرب الدينار والدرهم. كما أن دائرة المعارف البريطانية ينقل عنها السيد الأمين رحمة الله عليه في أعيان الشيعة بأن الإمام علي سنة 40 من الهجرة ضرب النقد الإسلامي وهو اللي أسسه وانتشر في عهده. وبعد غير هذا من المصادر أكو مصادر كثيرة، وأنا مستعرضة في كتاب الأوليات إذا إن شاء الله الله عز وجل وفق إلى طبعة، ذاكر الأوليات اللي حدثت في أيام الإمام علي من جملة النقد شرحة تفصيلا. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. الآية تقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. هل مقطع هذا إلا ما دمت عليه قائمة استنتج من الفقيه الإسلامي أبو حنيفة، استنتج من هذا المقطع بأنه يجوز ملازمة الغريم لغريمه. كيف يعني؟ اذا واحد مداين واحد شيء وذاك ما يسدده يجوز ملازمته ويجوز حبسه في الدين بدليل الاولوية. دليل الاولوية خل اوضح لك اياه شنو عندنا. عندنا علماء الاصول يقسمون المفهوم قسمين، قسم يسموه مفهوم موافقة وقسم يسموه مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الله عز وجل لما بالنسبة للوالدين يقول ولا تقل لهما أف، بطبيعة الحال احنا نعرف ان الضرب ضربهم حرام بدليل الاولى، لان اذا الأف حرام قطعا الضرب اولى بان يكون حرام. ها؟ هذا يسموه مفهوم موافقة او فحوى خطاب، هذا دليل الاولى. فكذلك اذا الغريم يجوز لان يمنع غريمه عن الحركه ويلازمه ما يخليه يتحرك، فبدليل
أو لا سجن جائز، يجوز أن يسجن إلى أن يؤدي ما عليه من الدين. هذا رأي ورأي بعض فقهاء المالكية أيضا، والواقع رأي مو بس فقهاء، رأي مجموعة. أنا المسألة شرحتها تفصيلا في كتاب أحكام السجون، شارحها تفصيلا أن سجن المدين شو وقت يجوز وشو وقت ما يجوز. نعم مسألة ذكر بها آراء المذاهب الإسلامية كافة، نعم بصورة مفصلة. الواقع أن هذا الموضوع، يعني موضوع أنا يهمني منه نقطة، موضوع سجن المدين شو وقت. آخر ما إحنا نجي للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى حال تعشيرة. نعم هذا ما يسجن. شلون يعني حال تعشيرة؟ يعني ما عنده، يعني مرة مماطل، اكو عنده لكن يماطل ما ينطي. بس شلون اكو عنده؟ دفرض عنده دارين، دار وقف ودار اله، ويجي هو اذا اراد يقعد بدار الوقف مو عيب عليه، يعني مو خلاف شأنه، يقدر يقعد بدار الوقف ويبيع ليك الدار، يتعين عليه ان يبيع الدار ويسدد لي الدين. واذا لا والله عيب، يعني مثل ما يقعد فيه في دار، لا الشارع ما يجبره يخليه بداره وما يبيع عليه دار سكنه، دار سكنه محفوظة ما يقيسها. بعد ملابس الصيفية والشتوية مستثنات، ما يجي مثلا الشارع يقول له بيع ملابسك وسدد دينك، لا. واسطة النقل اللي عنده، هذا مثلا محترم من أسرة طيبة ومعتاد يركب له سيارة فرض اعتيادية، بطبيعة الحال ما يجبره على بيع واسطة، لكن مثلا عنده ثلاث سيارات، لا يعني ينباع منهم تترك وحدة إلى واسطة نقل. عند مثلا خادمه المعتاد، أسرة متعلمة عندهم خادمة، راتب الخادمة يستثنى. يعني من هنا شنفتهم، شنفتهم أن الإسلام ما يعامل الإنسان على الكفاف، إنما يعامل على الكفاية. يعني بتعبير آخر أن مجتمع الإسلام مجتمع كفاية مو مجتمع كفاف. حتى بالأجور، أجور العامل، أنا لما حكت لك قبل يومين لك نظرية الإسلام تقوم على الكفاية ما تقوم على الكفاف. يعني مو مثلا هذا يكفي أن يأكل خبزة أفرض ويأكل إلى جانب الخبزة شوية جبن مثلا، لا ما يقول هالشكل، يقول هذا شنو اللي يناسبه يأكل مثلا خبزة ويأكل لحمة ويأكل فاكهة، أعطي لي ناسبة تماما، زايد عن اللي ناسبة لا أخذه، ما أنطيه إياه. دار سكنة، دشت ثيابه، دابته المعتادة، ملابسه، ذني مستثنات، قوت اليوم، راتب اليوم، يعني عنده وارد يكفي يوم بيوم، ما يحجز على وارد اللي يكفي يوم بيوم ويخليه جائع، لأن كلهن يستثنين إله. زين هل تلمح من هذا أن الإسلام يعترف بالفقر؟ لأن هذا يسميه معسر، عنده دار يسكنه وعنده واسطة نقل يركبها وعنده دست ملابس وعنده خادم معتاد وعنده ما يكفي يوم بيوم، ما يسميه معسر. إذا شنو رأيك بالفقر، بهذا اللي يفترش الأرض ويلتحف السماء؟ شو يسمي هذا الإسلام؟ هذا كفر عند الإسلام، مو فقر، لا كفر. فإذا قال أبو ذر رضوان الله عليه، عجبت لمن دخل إلى بيته فلم يجد طعاما لما لا يخرج شاعرا سيفه، إنما يشتهدي بروح، نعم بهدي من روح الإسلام. الواقع أبو ذر ما كان الرجل الذي يدمر، أبو ذر ما كان مخرب، لا أبو ذر أراد أن يترجم روح الإسلام. والغريب أنه هذا الرجل صدر الفتوى عليه يوم من الأيام بأن شيوعي، صدرت فتوى، أصدر الأزهر فتوى أن أبا ذر شيوعي. ترأيك غريب، يعني غريب في بابا غريب. وطبعا أنا ما أريد أقول الأزهر أكو بعلائم مضيئة، الأزهر أكو برجالات صمدوا أمام الباطل صمود رائع، لكن دي مع الأسف نمط، يعني اللي يصدر فتوى على أبي ذر بأنها كذا، والحال أبو ذر رجل كان يترجم روح الإسلام. أبو ذر كان يترجم بذلك روح الإسلام، ما كان أبو ذر يستهدف أن يخرب، لا.
كان رأي أبي ذر أن الثروة يجب أن تأخذ طريقها إلى سد الحاجة، أن الثروة يجب أن تأخذ طريقها إلى عدم، يعني إلى أن لا تترك أحدا يفترش الأرض، تأخذ طريقها إلى إنعاش الناس. هذا التوزيع، يعني إعادة التوزيع بالشكل العادل. طيب، الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين أستاذ أبي ذر لما يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، هو الواقع كفر وعامل مساعد على الكفر ما الشك يعني، إلا ما دمت عليه قائمة، يستدل من عدها على جواز حبسه وملازمته هو ومجموعة أيضا من فقهاء وغيرهم، أيضا مجموعة من فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب الواقع. لكن شو وقت اذا كان مماطل، زين اكو نقطة هنا شوية يهمني ان تنتبه لها، ان الكتابيين في واقع الامر اللي يقول ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، يشعرنا القرآن بان هؤلاء يجب ان تنتزع حقوقك منهم انتزاع، هذول لما يطوق حقوقك، يعني الحق يؤخذ ما يعطى، ما يطوق حقوقك بسهولة، وهذا هو اللي واقع بالفعل هكذا، نهضوا ثرواتنا ذولا على امتداد التاريخ وما يزالون الى الان، نعم ما يزالون الى الان اليهود والنصارى علة فقرنا وعلة نهبنا في الواقع. وارجوك شاكو اكثر من ان ينهبوا الاوطان، شاكو اكثر من ان ينهبوا حتى التربة اللي يعيش عليها الإنسان، الآن ما يملك أن يعيش على تربة الشعب المشرد هذا، الشعب هذا اللي يعني مأساته لا تحد بحال من الأحوال، وكم من شعوب المسلمين تعيش في مآسي لا حدود لها. الواقع شنو النتيجة يعني؟ ها؟ هؤلاء بامتداد تاريخهم ابتزون ابتزاز. ومن هنا شفت رأي لبعض الفقهاء جدا رائع، يقول المجرمين اثنين، اولا الظالم الذي ينهب الضعيف هذا مجرم بعد، والثاني منه يقول الضعيف الذي يقوى على انتزاع حقه ولا ينتزع حقه، لان هذا هم مجرم هم مقابل الظالم عينا، لان هذا يقوى على انتزاع حقه، ليش ما ينتزع حقه؟ شلون يخشى الموت وهو بالفعل عايش بالموت؟ ها؟ هو بالفعل عايش في موت، فكل منهما يؤدي الى اشاعة الفساد في الارض، هذا الحق يكون من ورائه، الحق يكون من ورائه مطالب، ما يمكن تنتظر ان الحق يهبط عليك من السماء ابدا. فالآية تبين طبيعة هؤلاء، تقول ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائمة، إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. التفت لها النقطة، هاي النقطة عند اليهود موجودة، اليهود يقولون أن الله خلق لنا كل شيء في الوجود لخدمتنا، هاي نظريتهم او نظرية الجويم كما يسموها، نظرية الجويم اعتقد اللي قارئ تعاليمهم وقارئ البروتوكولات اللي نشرت عنهم مع الحكماء صهيون وقارئ ما كتبه عنهم التاريخ، وذول يعتبرون اللي داير مدايرهم اشياء، يعني يخلعون عليها صفة الاشياء مو صفة الاحياء، يعني مو انا مثلا لما اتعامل ويا انسان اتعامل ويا على اساس ان انسان مكون من دم ولحم والى روح والى مشاعر، يتأذى ويفرح ويحزن ويحتاج الى حاجات انسانية، لا ذولا يتعاملون مع الناس على اساس ان الناس اشياء، يعني مثل ما تتعامل افرض ويا الجدار او تتعامل ويا الخشبة، يعني لو ضربت الجدار الجدار يحس بألم، هذول يعتبرون انفسهم شعب الله الممتاز المختار. ولذلك انت تلاحظ بالربا عندهم، الربا عندهم يجوز ان ياخذ اليهودي الربا من غير اليهودي، لكن الربا من اليهودي ما يجوز اخذه،
في يعني مو مسألة مع التهريج، لا لا لا أبدا. في صلب تعاليمهم أن الربا بالنسبة لليهود مع غيره جاهز، جاهز أن تأخذ أمواله. لا شقد واحد يقول لي احنا هم عندنا بالنسبة الى الكافر هم احنا ناخذ حلال، لا مش احنا عندنا الكافر الحربي جائز ناخذ من عند الربا، اما الكافر الذمي سيمر علينا في البحر ما يجوز ناخذ من الربا. كافر الحرب واحد يطالع قاتلني يريد ان يقتلني، فاي شيء انا اخذه من عنده احاول ان اخذ من عنده الشيء اللي راح يشتري به رصاصة يضربني بيها مو اكثر. والا الذمي الكافر امواله محترمة كأموال المسلم تماما. ولهذا دخل يوما من الأيام رجل على عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عليه طبع لي، قال إنا نأخذ بالعمد من أموال أهل الذمة الشاة والدجاجة ونقول ليس علينا بذلك بأس. قال لا، إذا أدوا الجزية فلا تحل أموالهم إلا بطيب أنفسهم. هذا وراء الفقهاء المسلمين ان الذمي سواء كان يهودي او كان مسيحي او كان مجوسي عند شبهة كتاب اموال محترمة تماما مثل اموال المسلم. بل ازيدك اكثر من هذا، العبء كله في الدولة الاسلامية يصير على عاتق المسلمين، الذميين ما يتحملون من العبء شيء. كيف؟ لان الذمي شي يدفع، يدفع الجزية. الجزية ايش كثر؟ تصور بعضهم يقدرها 10 دراهم بالسنة، بعض من قدرها 40، نبالي بعض من قدرها 30 دينار، يعني شيء رمزي مو اكثر. يعطيها ويتمتع بكل الحقوق اللي يتمتع بها المواطن. شنو الخدمات اللي يتمتع بها المواطن المسلم؟ عينا يتمتع بها المواطن الذمي، حتى الضمان الاجتماعي، حتى الضمان عند العجز والشيخوخة يتمتع به من بيت المال مقابل شيء رمزي اسمه الجزية. لكن هم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين منو يعني؟ المسلمين. ليش سموهم الأميين؟ لأن يعني الإسلام منين طلع؟ من أم القرى، من مكة، فعبروا عن المسلمين بالأميين، زين، نسبة إلى أم القرى. فيقولون المسلم ما علينا من أخذ أمواله سبيل، وينسبوه لمن؟ ينسبوه إلى دينهم. يقولون ديننا أوصانا وقال ان الاميين المسلمين اذا اخذتوا اموالهم ما عليكم شيء. ولذلك القران الكريم يقول هؤلاء كاذبون، دول يكذبون على الله عز وجل، يقولون على الله الكذب وهم عالمين وهم يعلمون، يعني اصرار اكو عندهم على الكذب. والا في نفس الوقت الاسلام ما يقابلهم بهاللون ويحترم اموالهم. لكن ارجوك، هو اللي يلغ بسفك الدماء شنو قيمة الاموال عنده؟ الاموال شنو قيمة الاموال؟ تيجي بالدرجة الثانية اللي يشرب الدماء شربة، هذا تصور كثير عليه ان يأخذ الاموال؟ لا لا ابدا، صدقني. وهؤلاء اذا كانوا هؤلاء ظلت عليهم وصمة عار في تاريخهم انهم يقولون ليس علينا في الامين سبيل، مع الأسف أكو نقاط في تاريخنا ما تزال وصمة عار. وإلا بيش تبرر أرجوك أن الأمة تقتل ابن بنت نبيها؟ أي وصمة عار أكثر من هذا العار؟ ها؟ أن تقتل الأمة أبناء نبيها، زين؟ أي وصمة أبشع من هالوصمة؟ ويوقف يجي عمر ابن سعد وبيده قبس، أول واحد عندما يقتل الحسين يجي على فرشة يقول اشهدوا لي عند الامير عبيد الله اني اول من وضع قبسا في اخدية الحسين، شايف؟ ويجيب قبس النار ويوقد النار في وسط الخيمة. خيمة منه بها؟ خيمة بها اطفال صغار، بها نساء، وبها مجموعة من الارامل. وعند ذلك هجمت الخيل، لما شافوا هذا هو اول واحد حط قبس النار واخذت النار تشتعل بالمخيم، صار كل واحد يجي يجرب ما عنده من نار يلقيها على الخيمة، وهجمت الخيل على المخيم وفرت تلك النساء الحائرات، تلك المجموعة من الأطفال، على حالة يصورها بعض الأدباء يقول ولكن نشدتك لو تستطيع
لتسمع ما يذكر الناشد غداة العقائل قد هوجمت فما تصنع الثاكل الفاقد يرق لها السوق إذ يلتوي عليها ويقسو لها الجالد

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني، أكياس من الدواء يعالج ويضر ونوايا لتجربة العلاج خارج القطر، سيرة شاقة تتبعها الأهات ونوم يناغصه الألم، مواعيد وانتظار في عيادات يتبادل مراجعوها الحديثة عن محنهم مع السقم، وبعد اليأس من العقاقير الطبية تأتي النصيحة باتباع البديل المجرب وهو الدواء العشبي الذي يقل حمله وثمنه، ولا تعد النصيحة شفاهية فحسب، بل تأخذك أنظمة الميديا الألكترونية إلى سياحة مجانية في ربوع عالم الدواء العشبي الذي إن لم ينفع فهو لا يضر، وتتدفق عليك العروض المجربة وتأتيك فور ما تنوي التجربة، وبحسب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من ثقافة طبية على لسان أطباء وخبراء تغذية، أصبح للدواء العشبي مريدون لا يتوانون في تقديم النصح لمن أتعبه الدواء الكيميائي وأنهكت مفاصله زيارة العيادات. السؤال: هل هناك فرق بين وملحوظ على زيارة الناس للعطار بعد خوض تجربة الدواء العشبي؟ يجيب إذاعتنا العطار مهدي صالح مهدي قائلاً:
2: أكثر الناس بهاي الفترة بدأوا يتجهون العلاج الأعشاب بسبب أنه هاي الأعشاب اللي يستخدمونها ما لها آثار جانبية وتكون سليمة للجسم وتنفع الجسم أكثر من العلاجات والعقاقير الطبية لأن لها تأثيرات جانبية. احنا بدونا كعطارين نثقف للأعشاب ودائما ننشر أنه هاي الأعشاب كذا مفعولها وأنه فوائد الأعشاب وشنو دور الأعشاب للجسم والعلاجات اللي تقدر تستخدمها من خلال خلط الأعشاب وبعضها أو هي الأعشاب لحالها تقدر تستخدمها، فشوف يعني الشخص المستخدم إلها والمريض يشوف إن شاء الله نتيجة من عدها، فنكون حريصين على الاستخدام. فكثير من الناس إحنا ننقل المعلومات إلهم، كثير من الناس الحمد لله والشكر يعني بدأوا يستجيبون وحقيقة يعني بدأوا يفضلون علاج الأعشاب على علاج الكيميائي أو العقاقير الطبية.
1: نوال حسين أم مصطفى مدرسة متقاعدة تسمي نفسها الطبيبة الصغيرة كونها بطلة التجربة مع الدواء العشبي، وولعها في متابعة كل الشروح والوصايا التي تخص عالم الأعشاب والمضي بتجريب خلطاته على من هاج عليه مرض ما من العائلة أو الأصدقاء. إذاعتنا استضافت رأي أم مصطفى قائلة:
3: الأعشاب تعتبر دواء من زمان عرف الإنسان، يعني من أجدادنا. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أعتقد يعترضون على استخدامه لأنه ما بيفد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب إحنا شنو الأعشاب؟ هي مثلا الزنجبيل، الكركم، حبة سودي، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. احيانا السكر شلون يتعالج؟ احنا نقول مو 100% يتعالج بس تخفف منه. السكر ممكن استخدام القرفه او الحلبه. زين بالنسبه للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور، هاي معلومه جديده ما سمع بها سابقا. بالنسبه للمحاصنة اولا ما بي سايد افكت، يعني هذا رايي الخاص ما بي سايد افكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا احنا نبقى نقول انه مو كل طبيعي امن 100%، احيانا هاي الاعشاب تتعارض ويا بعض الادويه مثل فرضا السيوله بالدم او ضغط السكر او مرات خطر على الحوامل يصير او الاطفال الرضع، هاي ممكن. بس معاذ نقول نرجع ونقول هم استشاره مختص قبل لا استخدمه.
1: قد تقود التجربه الناجحه الى الاخلاص لها، بل قد تكون طريقه عيش لا منص من تركها بعد ان اظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافيه آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركنا في مطبخها وأسمته مختبري، الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
4: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته، فرحنا أكثر من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة. كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية، وظهرت الآثار السلبية على زوجي، يعني بدال ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عدة قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي، ظلت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب، فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية، تعجب قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
1: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
5: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشاراتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية، هدفه مو إسكات العرض بسرعة، بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط، نسأل ليش صار الصداع أصلاً؟ هل هو من التغذية؟ من التوتر؟ من إجهاد الكبد؟ من نقص عناصر معينة؟ فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية، لكنها تكون أعمق وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعاً من وجهة نظري مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم له فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحسر الأمنيات والطموحات، وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

لدينا حكومة تعرف نفسها بأنها حكومة غير سلطوية، وأن الحكم في العراق متعدد، هناك برلمان وهناك حكومة وهناك أعضاء نواب ينتخبون من قبل عامة الشعب، هناك عراق متعدد، هناك أكثر من قومية، هناك أكثر من مذهب، هناك بالتالي الخيارات مفتوحة، والأفكار أيضا والاعتقادات والمتبنيات أيضا متباينة في العراق. يعني في شمال العراق أفكارهم مو مثل الوسط، الوسط مو مثل الجنوب، وهكذا. فكيف يمكن للعراقيين، كيف يمكن للبشر أن يتفقوا على ما هو صحيح وما هو غير صحيح، ما هو عادل وما هو غير عادل، ما هو نافع وما هو غير نافع إلى آخره، في مجتمع تعددي؟ لما نصير الآراء كل أنا عندي صوت وحضرتك عندك صوت وحضرتش عندك صوت، كل واحد من يمنا يأثر في القرار السياسي عن طريق الانتخابات، كيف ممكن أن نتفق على النافع لبلدنا؟ هناك من يرى أنه النافع لبلدنا أن نذهب باتجاه التصالح مع الغرب مثلا، هناك من يرى أن الغرب شر مطلق علينا أن نواجهه، فهناك من يرى والله نتحالف ويا تركيا، واحد يقول نتحالف ويا الحضن العربي، واحد يقول نتحالف ويا إيران، واحد. هذه الآراء التعددية كيف يمكن لمجتمع متعدد أن يتفق على الصحيح والخطأ؟ هذا الكلام شغل بال الفلاسفة والمفكرين. يعني المجتمعات المتعددة ما موجودة بس بالعراق، جنوب أفريقيا مجتمع متعدد، أمريكا مجتمع متعدد، عندك في أستراليا هناك تعددات كثيرة، في أوروبا هناك تعددات كثيرة. أصلا طبيعة عالمنا الآن متجه إلى هذه التعددية المفتوحة، كل مجتمع كل واحد بيه ممكن أن يعتقد ما يريده ويعتقد اللي يعتقده ويعتقده صحيح. إحنا نريد نوصل إلى إطار لفهم مشترك.

قلنا قبل الفاصل أصدقائي أنه هناك سؤال فلسفي بسيط ظاهريا لكنه شديد التعقيد، أنه كيف يمكن للبشر أن يتفقوا على الصحيح والخطأ في مجتمع متعدد. جواب هابرماس كان ما سماه هو نظرية الأخلاق التواصلية. هي نظرية تشوف أنه الحقيقة الأخلاقية لا تفرض بالقوة ولا بالتقاليد وحدها، تفرض من الحوار العقلاني بين البشر. بس نركز على كل كلمة، ما نقول الحوار، نقول الحوار العقلاني بين البشر. أنت عندك فكرة وأنا عندي فكرة، فلان عنده فكرة، مصطفى عنده فكرة، كيف ممكن أن نصل إلى الحقائق الأخلاقية؟ نصلها عبر الحوار. لكن أي حوار؟ حوار عقلاني. إحنا في زمننا اليوم أصدقائي ماكو حوار، أكو جدل، كل واحد يظن أنه هو على حق، كل واحد يدافع عن ما يؤمن به بشكل مصيري، بشكل أكون أو لا أكون. ولهذا أنت صراحة من الصعب أن تجد أفق حواري عقلاني بينهم. شوف أنت هسه أي اثنين يتناقشون يمك بالدائرة واحد أو بالتلفزيون، تشوف دائما صوت عالي وصراخ وتداخل في الكلام، بحيث تحس أنه دولة ما حد بيهم يسمع الثاني، كل واحد جاي حتى يقول اللي عنده. وأنا والله هذا اللي عندي، تقول تقبل بي أهلا وسهلا، ما تقبل طق راسك بالحائط. والحقيقة بهذا المستوى من الخطاب، بهذا المستوى من التواصل بين أفراد الشعب، لا يمكن أن نصل إلى حقائق أخلاقية، حقائق وطنية، مفاهيم موحدة للاتجاهات الشتى للوطن. هسه واحد يجي يقول لك أنت هذا أنت جاي تحفر بالصخر، يا اتجاهات مشتركة، يا كل من يقول مصلحته، يا كل من. أخوان إحنا هذا كلام ممكن نقوله، لكن هل من الممكن أنه أو هل من الصحيح أنه نيأس ونحط ايدينا هيك مكتفين ونقول والله ها هي كل واحد عنده اعتقاداته وكل واحد عنده ولاءاته وما نقدر نغيرها؟ لازم يكون هناك مفهوم وطني مشترك يحرك العراقيين كلهم. وتشفتوا انتوا هسه مثلا الحرب الاخيره اللي صارت الاقليميه، حرب امريكا المعتديه على ايران، شفتوا الشعب الايراني كيف ضرب مثال استثنائي في الوحده امام الخطر الخارجي. الإيرانيين أيضا اتجاهات متعددة، هناك الإصلاحيين وهناك الجانب الآخر، هناك أصلا بعض المعارضين، هذا ما أعرف المخرج السينمائي جعفر ما أعرف إيش نسيته، هذا أخوه كان مبعد وكان محكوم عليه، كان عليه محكوم غيابيا، يجي رجع للبلاد وقال والله أنا البلاد في خطر، أنا أكون داخل بلادي ودافع عن بلادي، حتى لو أرد أموت أنا أموت بوطني. اختلافات أكو موجودة، لكن هناك وحدة وهناك نوع من خلينا نسميه الالتزام الأخلاقي العقلاني مع الوطن.

وهذا الشيء أيضا موجود في مصر مثلا. مصر تعبالكم مصر مثلا موحدة، هم بيها اتجاهات فكرية مختلفة، لكن هم حساسين جدا لكل ما هو وطني. تشوفهم لما تكون وطنهم بخطر، مصر بخطر، يتوحدون. احنا للأسف يعني ضعيفة عندنا هذا الشعور، وعندنا حالة من الخطاب الصمدي، يعني أنا أقول اللي عندي وتكيفك بعد. وهذا على فكرة ليس فقط في خلينا نقول الحقائق الكبرى، الوطن، ما هي ما هو الوطن، ما هو العقائد اللي نتخذها، ما هو الصح، ما هو الخطأ، لا حتى بخلافاتنا اليومية. يعني إحنا سر الصمون، كل واحد يضربه، كل واحد يعتقد إنه من ضربه هو على حق. أنا مستعجل، أنا عندي شغلة، أنا والله منتسب، أنا معروف، ما أقدر أوقف، أنا مرة، أنا رجال كبير، صح ولا لا؟ فهذه يعني إحنا إذا ما نؤمن بالمعرفة، ما نؤمن بما يقوله الفكر والفلسفة والعلم، رح نبقى نطوف عميان في بحر من الظلمات. إذن الفكرة الأساسية عند هابر ماس أن الأخلاق يجب أن تقوم على التواصل العقلاني، يعني القاعدة الأخلاقية تكون صالحة لما جميع المتأثرين بها يوافقون عليها بعد نقاش حر ومتساوي. بمعنى القوانين، القرارات الأخلاقية تكون عادلة إذا كان من الممكن الدفاع عنها أمام الآخرين بالمحاججة العقلانية، مو بالسلطة والفرض. قدامكم المشكلة اللي صارت على موديل المدونة الجعفرية، النساء عبروا عن مظلومية، يقول لك هذا القانون سلب من يمن أطفالنا، الطحق وأريحية للرجل، أنه يتزوج بكيفه، أنه يأخذ الأولاد، أنه الطلاق صار صعب. هذا الرأي يحترم، يفترض ويناقش، مو تقول له والله لا هذه قانون وغصبا ما عليك، وهاي تتعامل مع الأمر الواقع، هذا جاء مستند على أمور فقهية، مستند. هذا كل كلام يجعل هناك شعور عند فئة من المجتمع بعدم العدالة. لازم نؤمن بهذا الشيء لأن ذولا جزء من الوطن، تلاحظون شلون؟ بالتالي القانون أو القرار الأخلاقي أو أي فكرة عامة كعراقيين علينا أو كأي شعب أيضا علينا أن نتفق عليها بالحوار العقلاني لا بالفرض.

0: هابرماس يخلي شروط لهذا النقاش العادل اللي قلناه، أهمها أن يكون الجميع قادرين على الكلام والمشاركة. اثنين، أنه ما تفرض السلطة أو الخوف على المتحاورين. ثلاثة، أن تكون الحجج هي اللي تحسم النقاش، مو القوة، مو النفوذ، مو المكانة الاجتماعية. خلينا نضرب مثل مبسط. تخيل عائلة تريد تحدد وقت استخدام الهاتف للأطفال. أكو طريقتين. الطريقة الأولى أنه الأب يقرر وحده، يجي الأب يقول لك والله لكم ساعة وحدة باليوم. أكو طريقة ثانية أنه الأسرة كلها الأسرة تجلس وتناقش، الأطفال يشرحون حاجاتهم للهاتف، دراسة، تواصل، والأهل أيضا يشرحون مخاوفهم من الإدمان. بعد هذا النقاش يتفق الجميع مثلا على ساعتين أو ساعتين ونص مع شروط محددة. بالحالة الثانية، حالة النقاش، صارت القاعدة تأسست، ترسخت القاعدة، والقانون صار من حوار، من تواصل عقلاني، مو من فرض سلطة. هذا إخواني نموذج صغير لما يسميه هابرماس الأخلاق التواصلية. بلد ما بي هاي الأخلاقيات التواصلية اغسل إيدك من يمه. نعطي مثال آخر بالمجتمع. لما يناقش البرلمان قانون جديد، يفترض أن تكون النقاشات مبنية على الحجج والمصلحة العامة، مو على الضغوطات أو مبدأ القوة. إذا تحقق هذا الشيء نكون قريبين من هذا النموذج المثالي. المفهوم الثاني أو الركن الثاني في نظرية هابرماس هي مفهوم الفضاء العمومي. يرتبط هذا المفهوم بنظرية الأخلاق التواصلية. يعني الفضاء العمومي هو ببساطة المكان الاجتماعي اللي يتناقش فيه الناس حول القضايا العامة. فضاء السوشيال ميديا العراقية فضاء عمومي. في أوروبا القرن الثامن عشر أحبتي طلعت المقاهي، الصحف، الصالونات الاجتماعية، النوادي الاجتماعية، الصالونات الثقافية. كانوا الناس يقعدون يناقشون سياسة، اقتصاد، يناقشون الأفكار. هاي المكانات شكلت الفضاء العمومي. اليوم الفضاء العمومي شنو؟ خجرايد ماكو يعني. نعم البرامج التلفزيونية، الندوات، المؤسسات الثقافية تسوي شغل بس محدود. السوشيال ميديا هو الفضاء العمومي للعراقيين حاليا للأسف، لكن بشرط أن يسمح هذا الفضاء بنقاش حر وعقلاني. تمو والله الكلام على رئيس الوزراء ممنوع، الحكي على المحافظ ممنوع، تنتقد مثلا لجنة معينة في مجلس المحافظة ممنوع، يرفعون عليك قضية. هذا غير فضاء عام، هذا غير فضاء عام حر. ما راح نحقق أخوان المنفعة للناس، ما راح يصير بناءنا بناء متكافل. خلينا نضرب مثال معين. لما يجتمع سكان حي معين لمناقشة مشكلة، خلينا نقول مشكلة النفايات بمنطقتهم، لما يتبادلون الآراء ويقترحون الحلول، هم يمارسون نوعا من الفضاء العمومي. أما إذا قررت السلطة حل مسألة النفايات بدون الاستماع للناس، فإن الفضاء العمومي يصبح ضعيفا، وبالتالي قد تكون قرارات الحكومة يجوز تجيب مصلحة الناس، يجوز لا، يجوز حلول الحكومة تكون مو بمصلحة الناس. واضح؟ خلينا مع هذا التقرير الذي يضيء جوانب من نظرية الأخلاق التواصلية.
1: في كثير من اللحظات الحاسمة في حياة الإنسان يظهر سؤال أخلاقي صعب، هل يجب أن نتكلم دائما عندما نرى خطأ، أم أن الصمت قد يكون أحيانا موقفا مشروعا؟ تبدو الإجابة الأولى بدهية، فالثقافة الأخلاقية الحديثة تميل إلى تمجيد الشجاعة في قول الحقيقة. منذ العصور القديمة ارتبطت الفضيلة بالجرأة على مواجهة الظلم حتى لو كلف ذلك الإنسان مكانته أو سلامته. الفيلسوف اليوناني سقراط مثلاً اختار أن يدافع عن أفكاره أمام المحكمة الأثينية رغم أنه كان يعلم أن ذلك قد يقوده إلى الموت. لكن الحياة الواقعية أكثر تعقيداً من الشعارات الأخلاقية البسيطة، فالكلام ليس دائماً طريقاً إلى العدالة، وأحياناً قد يؤدي الإفصاح عن رأي ما إلى ضرر أكبر من الصمت نفسه. الطبيب مثلاً قد يختار عدم إخبار المريض بكل التفاصيل القاسية أثناء مرضه إذا كان ذلك قد يدمر حالته النفسية، والصديق قد يصمت عن خطأ صغير كي لا يجرح إنساناً يمر بظرف هش. في هذه الحالات يتحول الصمت إلى شكل من أشكال الحكمة العملية أو محاولة لحماية قيمة أخرى مثل الرحمة أو الاستقرار أو السلام الاجتماعي. ومع ذلك يبقى الصمت سلاحاً ذا حدين، فالتاريخ مليء بأمثلة كان فيها الصمت نوعاً من التواطؤ غير المعلن. كثير من المظالم الكبرى استمرت لأن الناس فضلوا الصمت على المواجهة. عندما يتكرر الظلم في مجتمع ما، فإن المشكلة تكمن في الذين يعرفونه ويختارون تجاهله ناهيك عن من يمارسه. لهذا يميز بعض الفلاسفة بين نوعين من الصمت: صمت الحكمة وصمت الخوف. الأول نابع من تقدير متوازن للعواقب، أما الثاني فهو بسبب العجز أو المصلحة الشخصية. السؤال الأخلاقي الحقيقي إذن ليس متى يكون الكلام واجباً ومتى يصبح الصمت أكثر إنسانية. في النهاية الأخلاق ليست مجموعة قواعد جاهزة، بل قدرة على قراءة الموقف بدقة. أحياناً تكون الشجاعة في رفع الصوت، وأحياناً تكون في كبحه.
0: إذن الخلاصة أحبتي عند هذا المفكر هابرماس إنه الديمقراطية الحقيقية لا تقوم فقط على الانتخابات، لازم أكون فضاء عمومي حي يقدر المواطنين به يناقشون القضايا بحرية ويوصلون إلى قرارات مشتركة عبر الحوار. القوة بالمجتمع، المجتمع العادل، مو قوة السلاح أو قوة السلطة، هي قوة الحجة الأفضل. وهذا هو قلب المشروع الفلسفي لهابرماس، أن المجتمع يمكن أن يدار بالعقل والحوار لا بالقوة والهيمنة. سيجي واحد يقول لك شنو فايدة النقاش الحر إذا كانت مراكز السلطة ما تهتم به؟ مراكز السلطة الحقيقية ما تتأثر بالنقاشات الحرة للصحفيين وللمجتمع ولوجهاء العالم. حقيقة لفهم جواب هابرماس على هذا الموضوع علينا أن نميز بين مستويين من المجتمع: النظام السيستم والعالم المعيش. النظام عند هابرماس هو مؤسسات السلطة والإدارة والاقتصاد، الدولة، البرلمان، الشركات الكبرى. هاي مؤسسات غالبا تتحرك بمنطق القوة والمصلحة ومنطق المال. أما العالم المعيوش أو العالم المعيش هو المجال اللي يعيش به الناس حياتهم البسيطة اليومية: العائلة، الإعلام، نقاشات العامة، المجتمع المدني، الدوائر، الفضاء العمومي ينتمي إلى هذا العالم. فالفكرة مو أنه النقاش وحده هو يغير القوانين فورا، الفكرة أنه الشرعية السياسية بالديمقراطية يجب أن تنبع من هذا النقاش. يعني السلطة حتى لو كانت قوية تحتاج دائما إلى قبول اجتماعي، المجتمع يكون راضي عنها، قابل بيها حتى تستمر. وهنا تجي وظيفة الفضاء العمومي، لأن هو المكان اللي تتشكل به الإرادة العامة، تشكل به الضغوطات الأخلاقية على السلطة. يعني كثير من الدول ما كانت قضايا بها مثل قضايا حقوق المرأة، حماية البيئة، مكافحة الفساد، ما كانت هذه القضايا هي قضايا مركزية في السياسة قبل عقود. شنو اللي صار؟ حقيقة النقاشات العامة بالإعلام، بالصحافة، بالراديو، بالجامعات، بالجمعيات المدنية، مع مرور الوقت تحول النقاش هذا إلى فضاء وإلى رأي عام. بعدين صار ضغط سياسي، ثم اضطرت الأحزاب والبرلمانات حول العالم أن تتبنى قوانين جديدة لصالح هذه القضايا. يعني القوانين إخواني ما تبدي من البرلمان، تبدي من الفضاء العمومي. لكن الخوف، كل الخوف هو من استعمار أو تشويش الفضاء العمومي، العالم المعيوش هذا اللي حكينا به البسيط. يعني لما تقوم السلطة السياسية أو المال أو الإعلام الموجه بتشويش النقاش العام، تتحول وسائل الإعلام إلى أدوات للدعاية، أو عندما تسيطر الشركات أو الأحزاب على المجال الإعلامي، في هذه الحالة يضعف الفضاء العمومي، يصير النقاش مجرد صوت لكنه صوت حقيقة بلا تأثير.

0: حليم.
1: نعم أحبتي، مستمرين معكم في مجاز في راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، واحدة من الظواهر اللي المؤسفة حقيقة في الأماكن العامة مسألة النظافة العامة للناس. شوفتوا هسا إحنا اللي يروح للكورنيش، لك اليوم أنا بالكورنيش في جسر المشات بعد الصيانة اللي صارت برمضان، حاطين يعني الشركة أعتقد المنفذة أو البلدية حاطين قطعة، أنا والله من قريتها خجلت. كاتبين الرجاء، أسأل يروح اللي يسمعني ويروح للجسر المشات يشوفها، الرجاء يا أخوان الحفاظ على النظافة، بهذا اللهجة، الرجاء الحفاظ على النظافة ورمي الأوساخ والنفايات في السلات المهملات، رحمة لوالديكم. كاتبين قطعة بالمل هذه، رحمة لوالديكم. طبعا هذه العبارة أو هذه القطعة هي بحد ذاتها معيبة بحق المجتمع. يعني هذا يعني مثل ما واحد يقول لك يعد الناس هناك قد وسخة بحيث يحطوا لهم هاي رحمة لوالديكم للذبون الزبالة بالقاع. ليش وصلنا لهذا المستوى من اللامبالاة بنظرة الناس علينا؟ هسه ما لازم، أنا ما جاي أقول لك لا مبالاة بالمال العام، لا مبالاة بمكان مثل الكورنيش، لا، لا مبالاة بنظرة الناس إلك. أنت ترى من تشمر الزبالة، الحب الشمسي، كشور الحب الشمسي أو كاسة الشبس أو بقايا الطعام الدليفري الطالبة، ترى أنت بعين الناس أنت وصخ، ماكو غير وصف إلك. ترى ما نريد نجمل ولا أنه والله هذه مكان إعلامي فلازم ما يواجه الناس بالحق حق. ليش الناس ما عادت تستحي أن تبدو وهي قذرة أو غير نظيفة؟ ليش؟ إحنا نقول إنه إحنا عرب مسلمين والنظافة من الإيمان وغيرها من الكلام، وبيوتنا ما شاء الله طب للبيت تلقى الناس يجيب لك طخم قنفات والمكنسة الكهربائية، وسخو صارت المكنسة الذكية هاي تمشي وحدها. أتصور في هذا الوقت في هذا الزمان من المخجل جدا أنه الإنسان يتصرف بهذه الطريقة. كلنا نعرف الآن وكلنا عندنا موبايل وكلنا نشوف العالم شلون ماشي، نشوف العالم إيش قد يحافظون على المكانات العامة. ذاك اليوم في حديقة، هاي الحديقة اللي صايرة بين تقاطع مستشفى المودة كأنك رايح على تقاطع مجسر التربية، أكو حديقة كلش حلوة على اليسار ذا شايفيها جدا جميلة، وشكرا للقوات الأمنية مرة ثانية على حمايتها. تقعد في بعض المصطبات تلقى الأرضية جوا رجليك مزروعة زرع بكشور الحب هذا الكرزات. يا أخوان زحمة، يا أخوان ما يصير، خلي تشيس يمكيشي، خلي بيدك، خلي على صفحة بكلينس وشيله بعدين وذبه في سلات المهملات اللي موجودة على مدار الحديقة. احنا نقول انه احنا عراقيين بصاروة، عراقيين علينا انه نعكس صورة مسلمين مؤمنين بشر، سعوفك من كل شيء. الانسان عنده عقل، والانسان عليه ان يعرف انه هذا المكان اذا توسخ النباتات راح تموت وراح يتحول المكان الى ساحة للسكراب مثل ما كان قبل. لان تشمدوا ببلدية يقول لك هذول الناس مو نظيفين، انا علم انا الى متى ابقى انظف وانظف؟ حتى اللي يمكن العامل اللي يشتغل مال النظافه هم طق روحه ويبطل. اتمنى اللي يسمعني ينبه اللي يمه، جزء هو ما يشمر بالقاع بس اللي يمه، واحد من اهله، واحد من اقاربه، اولاده، يبدي هو بنفسه، لان هذه مسؤوليتنا كلنا.

أصدقائي، نمط اجتماعي واضح ومعروف في حياتنا اليومية، نماذج بشر نشوفهم محيطين بنا دائما يقارنون أنفسهم بالآخرين، مقارنة سلبية. يا مولا يا ناس تشوفهم ما شاء الله حياتهم جيدة، عندهم وظيفة، متزوجين، عندهم بيت ملك، الرجال عنده سيارة والمرأة عندها سيارة وصحتهم جيدة، بنفس الوقت تلقاه دائما يشكي. لو يشكي والله ابني مريض، فلان زوجي ما موجود، ما متوفر بالبيت، دوامي صعب، عمتي تحاربني، عيالي مدري شنو. كذلك الرجال أيضا، سيارتي تنقص دهن، هو سيارته مثلا حديثة 25 24، فلان شغلة طبيتها وما توفقت بيها، دائما يشكي، دائما احنا نسميها بالعامية يون. ونفس الوقت هذا

النفسي واضح، إنسان لا ينظر إلى حياته بشكل مباشر، ينظر إلى حياته عبر الآخرين. علم النفس يسميه هذا التركيز المزمن المقارن، أو التركيز المقارن المزمن. يعني الإنسان ما يقيس وضعه بذاته، يقيس وضعه بموقعه مقارنة بالآخرين. بس المصيبة هو يعني لو معياره حقيقي لا بأس، ما بيها مشكلة، بس معياره دائما أعوج، بمعنى هو ما لديه من نعم لا يراها، أو هو لا يريد أن يراها، هو ما يريد يعترف به حتى لا ينحسد، حتى الناس لا تنتبه له، حتى الناس لا تحس مرتاح، لأن هناك تصور اجتماعي قديم ومتوارث أنه اللي يتكلم بالنعمة ممكن هاي مدعاة أنه تفتح العيون عليه، لا تحجب رزقك، اقضوا حوائجكم بالكتمان، لا تقول أنا مرتاح. أنا من كنت صغير كان أقاربنا، أنا مرة من مرات يعني مع أقاربنا أولاد عمي أولاد خالي ما أتذكر، يمكن لو يسمعني يزعل علي، واحد منهم كبير وواحد منهم بعمري، اللي بعمري قال والله إحنا الحمد لله مرتاحين وعدنا بيته، ذاك رأسا صرخ بي قالوا لك لا تقول مرتاحين، أستار يا ربي، بينما هاي نعمة الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وأما بنعمة ربك فحدث. لكن هناك تصور دائم على إنكار النعم خوفا من زوالها، خوفا من الحسد، وهذا فتشي هواي خطير، لأنه يطي يخلق أوهام ويخلق فتصورة كئيبة سلبية عن حياته، وتشوفه دائما شخص مثير للقرف ومثير للإشمئزاز، دائما يشوف وجهه مكرمش وشاحب ويشكي والله ابني فلان شيء وهذا وانا شو اسوي عيالي وانا ما اعرف ايش المسؤول ماتي ما يعطيني اجازه ما نطلع احنا وين نطلع ما يطلعنا فلان ما يودينا. وانت دائما وين اذا تروح للمول مره بالشهر بهالمول بهالمره تشوفه من قد طلعاته ونسته وحياته يعني بالعافيه عليه. لكن هذا حقيقه هذا النمط التركيز بالاخرين شرح علم النفس. يعني إدلر يقول هذا يأتي من شعور عالي بالنقص. شلون؟ خلينا نبدي نشرح شوي شوي.

0: هناك ناس بنمط تربيتهم، بنمط شخصيتهم عنده شعور بالنقص، يعوض دائما بمراقبة الآخرين، يعوض دائما شكوا عليك مرتاح، شكوا عليك أنت، يعني حتى لو واحد يأخذ إجازة وهو حقه طبيعي يباوع له بنوع من الغبطة والعجب، أوه طوك إجازة معود بخات، مصيبة حقيقة. هذا حقيقة تأتي هذه المقارنة دائما، وهي مقارنة غير عادلة، لأنه يرى حياته كاملة بينما يرى من الآخر لقطة من حياته، يعني هو يباوع يراقب حياته بكل متاعبه، هو هذا الشخص السلبي اللي أقصده. فبالتالي الحياة بيها لحظات زينة ولحظات مو زينة، لحظات أيام صعبة وأيام مريحة، الأولاد مدارس ودراسة وتعب وهذا وديته للطبيب، فيشوف الصورة كاملة بمتاعبها وإيجابياتها، لكن هو من يباوع على الآخرين ما يشوف إلا لقطة من الآخرين. إذا واحد طالع سفرة وناشر ستوري، الآخرين راح يشوفون بس يشوفوك أنت طالع سفرة، ما يشوفوك أنت تعبان، ما يشوفوك أنت مرهق، ما يشوفوك أنت مريض، ما يشوفون أنت ماخذ ابنك مريض زين، ما يشوفوك أنت مثلا مفلس جراس الشهر ووشلت جزرت. فهذه المشكلة التي يقع فيها الشخص السلبي، أنه يرى أو ينظر لحياة الناس من ماذا؟ من لقطة صغيرة. وهنا نجي لموضوع الحسد، ليش بعض الناس يخفون سعاداتهم، يبالغون بشكواهم، يركزون على ما عند الآخرين، لأنهم يعيشون تحت تصور أن الراحة ملفتة والخسارة آمنة. الخسارة ما من وراها شيء، ماكو واحد يحسدني على الخسارة، على الفقريات، حلو. والحسد نمط داخل عميقا في إيماننا وفي معتقداتنا من مئات بل من آلاف السنين، أكثر من 1400 سنة. وحتى قبل الإسلام الإنسان يؤمن بالحسد ويخاف من الحسد. أكثر أهل مقابر من العين، ما سامعها هاي؟ فهذا يتحول إلى سلوك اجتماعي ويتحول إلى قانون، قانون غير مرئي، إنه إذا أظهرت نعمتك تحسد، إذا شكوت فأنت في أمان. وهذا يخلق في السلوك كلش غريب، إنه الشخص يقلل من شأن حياته ويراقب حياة الآخرين. لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة شخص دائم التذمر، الناس تضايق منه، وحتى لو كان مرتاح هو دائما يعطي هذا اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر، دائما يحسس روحه انه هو فقريات وانه هو عايش حياة ضنكة، ويكون هذا الشخص حقيقة ثقيل. كيف نتعامل مع هذا الشخص؟ نتعامل اولا انه لا ندخل معه نهائيا بمحاورة او مقارنة. ثانيا نحاول ان نعيده الى الواقع بالارقام بالوقائع. صارحا نقول له لا الحمد لله انت موظف غيرك ما لاقي وظيفة، انت عندك اولاد غيرك بحسرة الطفل، انت عندك سيارة عسى السيارة تنقص دهن، بيها مشاكل بالمحرك، تبريدها مو زين، غيرك ما عنده سيارة، عايش على الفورتات خطيه وبايسكله وهو وماطورة وتلحق عليه وراء المرور. كذلك ممكن ان نواجهه بان لا نعزز شكواه من خلال التعاطف الزائد، يعني لن نتماهى وياه بهذه اللعبة، لن نقبلها، لان التعاطف المفرط يثبت هذا السلوك عنده. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن مفاهيم علمية وفلسفية وعلم النفس الذي يتكلم عن المقارنة، من أين تأتي وماذا تسبب للإنسان، وممكن على فكرة تسبب أشياء كثيرة حتى تصل إلى أن الدول وسياسيين ومشاكل كبرى اقتصادية واجتماعية تحدث من خلال المقارنات.
1: في عام 1954 قدم عالم النفس ليون فستينجر نظرية المقارنة الاجتماعية، والتي تفترض أن الإنسان يميل لتقييم نفسه عبر مقارنة وضعه بالآخرين، خاصة في المجالات التي لا يمتلك فيها معيارا واضحا. هذه المقارنة تميل غالبا للاتجاه التصاعدي، حيث يقارن الفرد نفسه بمن يعتقد أنهم أفضل منه، مما يؤدي لتضخيم الإحساس بالنقص. وتشير الدراسات إلى أن هذا النمط يرتبط بالحرمان النسبي، وهو شعور يظهر عندما يرى الفرد أن الآخرين يملكون ما يفتقده حتى لو كان وضعه الموضوعي جيداً. استخدم هذا المفهوم في تحليل تحولات اجتماعية كبرى، حيث ربط باحثون بين الإحساس بالمقارنة وعدم الرضا وبين نشوء توترات سياسية واقتصادية. ومن جهة أخرى يرى ألفريد أدلر أن المقارنة المستمرة ترتبط بالشعور بالنقص، حيث يحاول الفرد تعويض هذا الشعور عبر مراقبة الآخرين بدلا من تطوير ذاته، مما يجعل الإنسان يرى ما لدى الآخرين أوضح مما لديه. أما في السياق الثقافي فتعزز هذه الظاهرة عبر المعتقدات المرتبطة بالحسد، فعندما يعتقد الفرد أن الآخرين يحسدونه يصبح أكثر حساسية تجاه المقارنة، فيراقب حياة غيره ويخفي جوانب من حياته. وتشير دراسات علم النفس الثقافي إلى أن المجتمعات التي ينتشر فيها هذا الاعتقاد تميل لسلوك مزدوج، إخفاء النعم من جهة والانشغال بنعم الآخرين من جهة أخرى. تاريخيا لعبت المقارنة دورا في صراعات كبرى، فالتنافس بين القوى الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى تأثر بسياسة المقارنة العسكرية وسباق التسلح التصاعدي، كما يشير مؤرخون إلى أن شعور ألمانيا بالحرمان النسبي بعد معاهدة فرساي ساهم في خلق مناخ نفسي وسياسي مهد لصعود أدولف هتلر. في هذا الإطار تظهر المقارنة كآلية نفسية يمكن أن تنتقل من الفرد إلى الجماعة وتعيد تشكيل الإحساس بالرضا أو الظلم حتى في غياب الفقدان الحقيقي، مما يجعلها قوة محركة للسلوك البشري والتحولات التاريخية والاجتماعية على مر العصور، وهو ما يفسر الكثير من الاضطرابات النفسية والسياسية في عالمنا المعاصر.
0: إذن الفكرة الأساسية، المقارنة المستمرة لا تأتي من نقص حقيقي، هي تأتي من هذه العدسة التي ترى حياة الآخرين دائما بشكل أوضح ولا تلتفت تعمدا أو غفلة عن نعمها. هذه العدسة كل ما استخدمناها بشكل أكثر كل ما زاد التشويه الواقع، نكون مسجونين حول هاي النظرة الحزينة المأساوية. إذا كان بعض الناس لا يرون ما لديهم من نعم لأنهم ينظرون دائما لما لدى الآخرين، فنسألهم هل المشكلة بحياتهم فعلا لو بالطريقة التي يقيسون بها حياتهم؟ هاي مسألة مهمة.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل إلى نهاية وقت الحلقة من برنامج مجاز لهذا اليوم. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم ربي رفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير اف ام،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: متجددة
1: متجددة
0: متألقة ومتفردة
1: ومتفردة
0: تايمز سكوير أف أم
1: تايمز سكوير أف أم
0: البصرة بنكهتنا
1: البصرة بنكهتنا.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

جنبذ خدب سمحات من فاك. ايه جنبذ خدب سمحات من فاك الورد وارد يا ساهل عين من فاك. لو نبين علي جفاك من فاق غصب روحي عليك تحوش بيه.

والله شكلنا اليوم داخلين قوي. بلشنا بمؤسس الأبوذية الشاعر الراحل الكبير حسين العبادي ابن مدينة الناصرية وتحديدا ابن قضاء سوق الشيوخ، وعمار ينتقل بنا مباشرة إلى واحد من الناس اللي تلاقفوا فن الأبوذية وقدموا بهذه الطريقة الشجية عبر الغناء الريفي رعد الناصري. إذن دخلنا للبنفسج، أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرةً.

أكيد راح نحكي في موضوع، ومن خلال الموضوع نروح لفقراتنا. اليوم الموضوع كلش شيق وجميل وحلو وغزل ولطيف جدا. الأجواء وردية بس مو كلش وردية. راح نتحدث عن الناس اللي معتقدهم يتحول، يعني حبهم يتحول إلى معتقد في حياتهم، ودائما نهاياتهم تصير مأساوية، بدءا من الحب العذري اللي بني عذره أرسوا قواعده بطريقة جميلة، مواقف وشعر، ووصلنا منهم الكثير على مستوى الأدب العربي، وكثير من القصائد نسجت تجسد هذا الحب اللي يتحول به العاشق إلى معتقد في حياتك. يعني هذا المعتقد أنت مستعد تموت على موده بالضبط. يعني شوية أتمنى اليوم من نقول الأشياء نحملهم على محمل الشعر، لأن الأشياء اللي راح نقولها خط أحمر تتجاوز كل الأعراف والتقاليد وحتى الأديان، لأن ذولي مجانين العشق يوصل إلى مرحلة، إذا مرحلة يتلف نفسه ويتلف الآخرين ويتلف الآخر ويسوي له مصايب في حياته. ليش يظل ما يشوف وتشوه كل تصرفاته، كل تصرفاته. فبالتالي هذه السلوكيات غير المنطقية وغير الواقعية واللي خاضعة لذاتيته ولانطباعاته ولحلمه ولانزياحاته، من تلقي بظلالها على الواقع ورطة. لذلك يسمونهم مجانين العشق. وأعظم مجنون عندنا إذا نروح لبداية في الأدب العربي، نروح لقيس بن الملوح، هذا الشاعر الأموي اللي انجن تماما من أجل معشوقته، وصل إلى مرحلة أنه طفت عند الدنيا وطفت عند السماء، طفت عند السماء، يعني بعد ماكو معتقد ثاني في حياته أهم من عندها، الأشياء كلها طافية في حياته وهي باقية نقطة الضوء الوحيدة اللي سبب حياته، لذلك هي تكون الحياة وهي المعتقد.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في تاريخ وتراث وفلكلور المنطقة. أرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، وأرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. سلامنا لكل من يسمعنا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي ومن تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست. اليوم عندنا حلقة مميزة جدا حقيقة، لأنها تتناول قيم وتقاليد عزيزة في ثقافتنا العربية والإنسانية، ألا وهي الضيف وكل ما يتعلق بحب الضيف وإكرامه والعناية به. حلقة احنا حقيقة في كل أمة من الأمم هناك قيم وهناك تقاليد تؤشر وتضع تصنع سمتها الحضارية، تصنع أصالتها ووجهها الزاهر. العرب حقيقة كأمة عريقة لهم تقاليدهم وأعرافهم اللي كانت تعكس أصالتهم، ومن أهمها هي إكرام الضيف. فاليوم عندنا حلقة إن شاء الله راح نتناول التراث الشعبي في مسألة إكرام الضيف، والروايات والأشعار والحكايات والقصص والعبر والقيم التي تناولت إكرام الضيف في المصادر التاريخية وكتب الرسائل وكتب الأبحاث العربية القديمة. فاصل وتبدأ رحلتنا، راح تكون رحلة مميزة إن شاء الله وحلقة طيبة بحسن تواصلكم. فاصل ونبلش.

الدكتورة وديعة النجم، واحدة من المؤرخات المعروفة، ترى أن المثل العربية تلزم الفرد أنه يراعي أصول الضيافة والكرم وما يختلف بها هذا الغني والفقير. يعني فكرة الكرم في العرب، كرم في النفس، كرم في المال، فكرة محبذة، فكرة مجيدة. بالتالي كان الناس حقيقة يلومون الإنسان الذي لا يقدم خدمات ولا يبذل من أجل ضيفه، يعني يعتبرون هذا مصدر من مصادر العار، يعني أنت كيف يجيك ضيف وما تبذله. إذا رجعنا إلى التراث العربي راح نشوف حقيقة مصادر الأدب والتاريخ عبر العصور، تشوف أن الرجل العربي الكريم ظل في حالة التأمل، حالة القلق، منتظرا أن يندق بابه، يجي ضيف بعيد، يجي غريب، حتى يؤدي له كل طقوس الضيافة والكرم. لا سيما حقيقة أنه هذا الكريم كان لا يريد أن يأكل زاده لوحده، لأنه طالما خاطب زوجته عندهم أبيات يقول إذا ما عملت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، بعيدا قصيا أو قريبا فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. شوفينا واحد خل نكرمة ويانا، خل ناكل، ما ناكل وحدنا، ما نتغدى سوية وحدنا، حتى الناس لذمنه. يعني كانت من مذمات الناس أنه الإنسان يأكل وحده وما يعزم أحد.

هو في دار غير داره. ضيف من يدخل على العرب يحس انه هذا البيت بيته. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. بالتالي لابد مع هذا رح يأنس بيهم ويبتهج وتزول من نفسه كل معالم الوحشة ويحس انه في بيته حق. والأمانة حقيقة العراقيين ضربوا أمثال فظيعة بالكرم، احنا حتى لدرجة انه البعض كان يراها سذاجة، خاصة الضيوف العرب يعني اللي يجون في المناسبات الرياضية في المناسبات الكبرى، يقول لك يعني مو معقول تنطب المطاعم ما تاخذ والمقاهي ما تاخذ والأفران ما تاخذ والى اخره، بينما هي هذه جزء أساسي من شخصية العربي والعراقي على مدى التاريخ.

السنة النبوية كان لها موقف حقيقة من الضيافة، وأوضحت أنه أي مسلم يستضيفه إنسان حقيقة يكون إلى حق في نصرته وفي طعامه، ولازم يطعمه من زرعه ومن أكله ومن ماله، لأن الإكرام في هذه الحالة حق للضيف ما ممكن إغفاله أو تجاوزه. السنة النبوية أيضا كانت ترى أنه ليس في الطعام إسراف أو تبذير، وهي بالإضافة إلى هذا كانت تقضي بأن يمشي الرجل المضيف مع ضيفه إلى باب الدار زيادة في الاحترام والحفاوة. وأنا شايف حقيقة الآن، إلى الآن كلكم شايفين من يجي ضيف دائما يطلعون وياه الباب الدار كنوع من الاحترام، نوع من العناية، نوع من التوقير. كبار صغار شيوخ يطلع بما بي يطلع يوصل ضيفه الباب البيت كنوع من الرعاية. العربي يعتقد أنه زيارة الضيف هاي فرصة لإظهار معدن الإنسان بكرمه وحسن استقباله وأخلاق النبيلة، يعني فرصة لكي يظهر ما تعلمه من معدن، من تربية، من أهله وغيره. ومن أولى مراسيم الحب والاهتمام بالضيف عند العرب أن يلاطف الضيف، يحادثه على الطعام، ويحادثه بشكل خاص حتى يرفع ما بينهم من الكلفة والانكماش والانقباض. ولهذا قال الشاعر الخريمي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الحبيب خصيب. يعني أنه أنت تضحك وياه، سولف وياه، هاي من آداب الضيافة. ما تدخل عليه وجهك مدلغم تلعب بالتليفون وما مقلب واسه، يقول لك هذا ما يريدني. فمن مظاهر الحفاوة بالضيف أن يبدو البشر، يبدو الفرح على وجه المضيف أبو البيت. وعند العرب تمام الضيافة الطلاقة، طلاقة الوجه عند أول وهلة، أول ما تشوفك وجهك طلق مبتشر فرحان. وإطالة الحديث عند المؤاكلة، من تأكل وياك تحكي، ومو تحكي لك حكاية، تحكي وتطول بالحكي. ولهذا قال حاتم الطائي: سل الجائع الغرثان يا أم منذر، إذا ما أتاني بين ناري ومجزري، هل أبسط وجهي أنه أول القرى، وأبذل معروفي له دون منكري. يعني أنا دائما أسولف وياه وأضحك وهاي حتى يحس، يعني يتبدد شعور الكلفة بينهما. لهالدرجة إحساس العربي بأهمية إكرام الضيف بالتعامل معه.

0: دلال والله روحي وروحك.
1: ومن عادات العرب والأشياء اللي يفتخرون بها أنهم مستعدون لاستقبال الضيف في أي وقت، يعني مو من النوع اللي يثاقلون والله أنا ضيف لا أريد يجيني يجيني يكون من الصباحيات يجي عصريات، لا ماكو هيك موهن الليل منتصف الليل مو صح. فشاعرهم أكو شاعر اسمه أرطعة شو يقول، يقول وإني لقوام إلى الضيف موهنا، يعني أنا نص الليل أقوم للضيف مو أقوم له يعني الصبح مترهي إذا يريد يجيني نص الليل أهلا وسهلا بي. وإني لقوام إلى الضيف موهنا إذا أغدف الستر البخيل المواكل، دعا فأجابته كلاب كثيرة على ثقة مني بما أنا فاعل. وهذا يبين أن الكريم على استعداد تام في كل الأوقات لاستقبال ضيوفه وتقديم الطعام لهم والقيام بخدمتهم قدر الممكن وقدر المتاح. هسه احنا قلنا انه محادثة الضيف، مجاملته قبل حضور الطعام، بعد حضور الطعام، وحتى على الطعام من دلائل حسن الضيافة وكرم المضيف وأريحية المضيف. ولهذا قال بعض شعراء العرب لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم يلهني عنه الغزال المقنع، أحدثه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. الحديث من القرى يعني خلى الكلام والسوالف الحلوة والطيبة جزء لا يتجزأ من الضيافة، مثل ما أنا أجيب له الأكل والشرب أقدم له الحديث الجميل، أقدم له الملاطفة، المحادثة الطيبة. فبالتالي من عادات العرب أن الرجل المضياف منهم يوقد ناره في الليل على مرتفع من الأرض، وكلما كان موضع النار أشد ارتفاعا كان صاحبها أجود لكثرة من يراها من البعد فيقصد داره أو سكنها. بالتالي حين رثت الخنساء أخوها صخر هي شبهت بالنار التي توقد للهداة. الهداة هم الذين يهتدون بالنار وصولا إلى من أشعلها، وذلك في قولها الشهير وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ولهذا قالوا شنو نار على علم أشهر من نار على علم، هذا المثل إجا من هذا البيت مال الخنساء. فبالتالي كل شخص يضع نار في بداية مضاربه. وعدنا احنا بالعرب عدنا اكو يعني عشائر عربية أصيلة حتى معروفة، بعضهم معروفين انه يخلي كلوبات لوكسات بالأهوار حتى الناس اللي تجي تعبر يعرف انه هذا يابا عنده مضيف، ممكن ينزل اذا كان عابر سبيل، إذا كان مسافر، إذا كان شخص ما عنده مأكل أو مأوى، فيخلي له لوكسات في بداية المضيف مالته حتى الناس تهتدي له.

النار اللي كانت توقدها العرب للضيف حتى يندلهم ويجيهم يسموها نار القرى، وهاي نار مشهورة بأشعارهم، وهي التي يشير إليها الشاعر العربي: له نار تشب بكل ريح، إذا النيران جللت القناعة، وما إن كان أكثرهم سواما ولكن كان أرحبهم ذراعا. كان إيده مو إله. القناع طبعا هنا طبق، من يقولون جللت القناعة يقصدون طبق يوضع فيه الطعام. ومما يستحسن في وصف نار القرى وبيان فضلها ما قاله الحطيئة: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. عنده أكبر نار بالولاية، هذا ضيف يعني يجهب الضيف منين ما كان، جاي من الشمال، صوب الغرب، صوب الجنوب، صوب الشرق، لأن ناره نار كبيرة جدا، وخير نار عندها خير موقدي. الجاحظ طبعا عنده كلام رائع على وصف بيت الحطيئة هذا، يقول: ما كان ينبغي أن يمدح بهذا البيت أهل الأرض، من قوته يعني، يقول: هذا يليق بمدح أهل السماء لقوة هذا البيت. حقيقة وقد كانت العرب ما تترك وسيلة يهتدي بها الضيف إلا فعلتها، يعني هم يوقدون النار ليلا، يتعمدون ليلا، لأن بالليل صحراء مفتوحة يزداد ضياء النار، ويستدل بها من يراها ويقصدها، وربما أوقدوا هذه النيران بحطب طيب الرائحة، خاصة الحطب اللي يصير مع الحمضيات، لأن بعضهم يفكر أنه يجوز حتى الريحة تزعج الضيف، فأنا أريد ريحة طيبة يهتدي بها من فقد نعمة البصر. وعلى هذا قال شاعرهم: رب نار بت أرمقها تقضم الهندية والفارة. والعرب عندهم ناس، قوم من أقوام العرب، يسموهم مطاعيم الريح، لأنهم كانوا ينحرون ويطعمون ضيوفهم حين تهب ريح الصبا، ولهذا وهذا ممتدح عندهم يعني، لأنه هذا الريح لا تهب إلا وقت البرد، وقت البرد وقت مجدب، وقت ما بيصيد، ما حد يطلع يصيد، صحراء باردة تصير، ولهذا هم يتعمدون أن يذبحوا وأن يطعموا وأن يسوون أكل، يسوون مواكب حتى وقت الصبا، وقت البرد. ولهذا يقول الشاعر المعروف لبيد بن ربيعة، يقول: أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيلي. رياح أبي عقيل هذه رياح يعني كنية من كناية الرياح الباردة، وكانت قبيلة قريش تحديدا من القبائل العربية التي تفعل مثل هذه العادة باستمرار.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرد رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل واشتلت سواليفك شتل واشتلت سواليفك شتل ومنثر الهال بجفوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر بجفوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر

أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في كل مكان في حلقة من القصة خون، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل العزيز أوراس فوزي. ظهر في العرب أحبتي رجال ذاع صيتهم بالكرم، ذاع صيتهم بمحبة الضيف وكرمه والترحيب به، حتى صاروا مضرب الأمثال. دائما العرب يقولون أسخى من حاتم، يقصدون حاتم الطائي اللي هو مضرب المثل بالكرم، وأجود من كعب بن مامة. كعب بن مامة كان أيضا من العرب الذين معروفين بالجود والكرم. ومما يحكى عن حاتم الطائي إنه إذا جن عليه الليل أوعز إلى غلام له أن يوقد النار في مرتفع من الأرض كما قلنا، حتى يأتي إليه من أضله الطريق. كان حاتم شاعر أيضا، فهو يقول لغلامه أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. إذا جبت لنا ضيف أنا أعتقك لوجه الله. لهالدرجة كان حاتم الطائي يبحث عن ضيوفه ليكرمهم. وكانت زوجته أحيانا تلومه، تقول له يا أبا خلي لنا هالشكل، أنت تصرف وتنحر الذبائح لا فد يوم نموت من الجوع. فهو يقولها أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترينه، أو بخيلا مخلدا. أنا دا صرت بخيل، أنا هل المال تكديس الأموال راح يدفع عني الموت، راح يخليني مخلد؟ شنو فائدة الأموال؟ حقيقة كل الأخبار والروايات الأدبية تؤكد أنه حاتم كان على درجة من الفضل والسماحة، السماحة النادرة. وقد روي إلى جانب هذا أنه كان يخرج طعامه منذ صغره، فإن وجد أحدا أكل معه، وإن لم يجد أحدا طرحه، حتى لامه على ذلك أبوه. ومرة من المرات شاف الشعراء الثلاثة عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم والنابغ الذبياني، كانوا يتمشون هو ما يعرفهم، وكانوا يطلبون القراء، يطلبون الطعام. فاستقبلهم ونحر لهم 3 من الإبل مدارات لأمزجتهم وأذواقهم، فقالوا في ذلك شعرا يمتدحونه، وما زالت تلك عادته حتى هجره أبوه وزوجته. يعني مو بس أم زوجته قلبت عليه، حتى أبوه قلب عليه، قال يا بتا راح تفلسنا تهالشكل، يا هجاي وطقيته بإبل، طقيته بناقة، هاي احنا منين نجيب لك؟ يعني العرب كثيرين بالصحراء يعبرون وعابري السبيل حقيقة. ولكن هذا الفعل خلد حاتم الطائي وحول إلى أيقونة للبذل الإنساني وللكرم ولمحبة الآخر الغريب عنه، هو مش يعرف عنها. قد يكون أصلا يجوز أكرم ناس عندهم مشاكل، هاربين من مشكلة، كاتلي لهم واحد سراق، لكن هو عنده العطاء متساوي، لأنه يبذل للآخر غريبا عنه كان قبل أن يبذل للي يعرفه. ما مخصص البذل اللي يعرفه، احنا بالفترة الأخيرة قمنا واحد حتى من يسوي طبخ ودي جدر لفلان ودي جدر العلان، وبعدين عود يطلع لفد ما عندنا 3 للسابلة. وهذا فتشي علينا أن نحذر منه، لأن هذا يخالف تقاليدنا اللي يعني من مئات بل آلاف السنين حقيقة ماضية عليها العرب، البذل للغريب والقريب على حد سواء.

طبعا لا ننسى انه بالصحراء مسافات ومفازات طويلة، دنيا ظلمة، فبالتالي ممكن بالنهار ايضا مسافات طويلة حتى ما يقدر يندل بيها المضارب او المضايف. فبالتالي كان العرب عندهم طريقة لطيفة بالاستدلال الى المضايف. شي يسوون؟ يعني يستحثون إبله الإبل مالتهم على الرغاء، صوت البعير هو الرغاء، فعندهم طريقة، عندهم أسلوب بالتواصل مع البعير، فيبدي يرغو، طلع هذا الصوت القوي العالي، وهي صحراء ما بيها لا بيها ملوثات لا بيها أشياء تشتت الصوت، فبالتالي هذا الرغاء يستدعي رغاء البعير، بعير الناس اللي باذلين المكرمين أصحاب المضيف. تلاحظون شلون البعير من بعيد يسمع صوت بعير فيجاوبه، أو رغاء البعير مال هذا العابر سبيل يستدعي نباح الكلاب، شرب أيضا يثير صوت البعير فيظل يعوي ظل ينبح، فبالتالي يندل من يسمع صوت مال شلب من بعيد، يقول إذن هناك أكو مضارب، أكو مضيف، أكو ناس ممكن أجهبهم أروح وأكل يمهم لقمة أرتاح لي شوية من حر الصحراء. زين، حتى أن العرب كانوا يسمون من يقوم بهذه الظاهرة بالمستنبحين. المستنبحين هو اللي يخلي الجمل ماتة يطلع صوت حتى يجاوبه، تجاوبه أكرمكم الله حيوانات وحلال أبو المضيف فيهتدي إليه. حتى أن الشاعر متمم بن نويرة، هذا أخو مالك بن نويرة اللي قتل خالد بن الوليد، هذا متمم أراد أن يرثي أخاه، فمن جملة ما قاله فيه أنه أثبت له صفة إكرامه للمستنبحين، فقال: وللشرب فابكي مالكا ولبهمة شديد نواحيه على من تشجع، وضيف إذا أرغى طروقا بعيره وعان ثوى في القد حتى تكنع. يقول هذا الضيف يخلي صوته صوت البعير ماته يطلع حتى يندل أباعر مالك أخوية، وشان يكرمهم دول العابري السبيل. ومن الشواهد الشعرية التي أشارت إلى هؤلاء المستنبحين: ومستنبح أهل الثرى يطلب القرى إلينا ومسماه من الأرض نازح، وأيضا قول حميد الأرقط: وعاون عوى والليل مستحلس الندى وقد ضجعت للفور تالية النجم. يعني من خلال هذا العواء يتبين الرجل الكريم ويتميز عن غيره من البخلاء، وربما أبرز الكريم كلبه ليجيب ذلك الصوت القادم. يطلعون كلابهم بداية المضارب حتى يسمعون صوت كلاب وإبل القوافل المسافره.

لطيف انه انا قرات في مقامات الحريري، في شرح مقامات الحريري لابو العباس الشريشي، يقول اكو ناس ما عنده كلاب، يعني مسافر طالع على البعير مالته وما عنده كلبين بح، او مسافر راجلا، او شخص مثلا عابر سبيل تلف بالليل بالصحراء ولم يدري اين يتوجه، فهذا شو يسوي؟ يحاكي بصوته صوت الكلاب، ينبح، يظل ينبح حتى يهيج نباح المضايف والمضارب والخيم القريبة حتى تنبح لنباحه كلاب الحي فتسمع أصواتها فيقصد للمضارب. فتسمي العرب هذا بالمستنبح، يعني حتى أنه ورد أيضا في نوادر أبو علي، نوادر أبي علي، ومستنبح بات الصدى يستتيهه فتاه، وجوز الليل مضطرب الكسر رفعت له نارا ثقوبا زنادها يليح إلى الساري هلم إلى القدر. حسان بن ماثل أيضا عند أبيات قريبة، ومستنبح في جنح ليل دعوته بمشبوبة في رأس حمد مقابلي، مشبوبة يعني نار، سمعت صوت مال واحد ينبح مثل الكلاب فشعلت له نار حتى يدليني. ومستنبح في جنح ليل دعوته بمشبوبة في رأس حمد مقابلي فقلت له أقبل فإنك راشد بمشبوبة في رأس صمد مقابلي. نفس البيت يعيده مرتين، في رأس حمد وفي رأس صمد. طبعا من الضروري أن نشير إلى أن الكريم لكثرة من ما يأتيه من الضيوف، لكثرة النازلين عنده، فإن كلابه لا تنبح، لا تهر القادمين، كلابة تكون أليفة لأن متعودة على الغرباء. شوف هاي ملاحظة ممتازة، وأنا شفتها في أبيات لحسان بن ثابت عند بيت شهير، يفثون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، هلقد ما يمنحون، هلقد ما يستقبلون الناس الغرباء، كلابهم لا تهر، لا تنبح الناس، صير أليفة. حتى حاتم الطائي أيضا عنده شيء قريب من هذا المعنى، إذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الضيف الصفيف عقورها فإني جيان الكلب ببيتي موطئا أجود إذا ما النفس شح ضميرها، وإن كلابي قد أهرت وعودت قليل على ما يعتريني هريرها. حقيقة بالتالي ظل الشعراء يمتدحون الكرام بأن لهم كلاب تفرح بالضيف وتضرب أذنابها فرحا، ظل الذيل يلعب بالذيل مات بقدومهم، حتى قال قائل العرب ولقد طرقت كلاب أهلك بالضحى حتى تركت عقورهن رقودا يضربن بالأذناب من فرح بها متوسدات أذرعا وخدودا.

أصدقائي، وعلى العكس تماما من مديح الشعراء إذا أكرموا، كان ذم الشعراء إذا نزلوا في مكان وفي مدينة ولم يبذل لهم كرم الضيافة أو القرى، يعني واجب الضيف، فبالتالي يهجوهم بأقذع الهجاء والألفاظ. حتى أن جرير مرة حين نزل بقوم من بني العنبر فلم يقروه، يعني لم يضيفوه، ما أعطوا أكل، حتى اشترى منهم، ما يصير تشتري يعني، فاشترى منهم فهجاهم قائلا: يا مالك ابن طريف، إن بيعتكم رفد القرى مفسد للدين والحسب. أنتم تبيعون الضيف، تبيعوا له، هذا لا حسب ولا من الدين. يا مالك ابن طريف، إن بيعتكم رفد القرى أو رفد القرى مفسد للدين والحسب. قالوا: نبيعك بيعا. فقلت له: بيع الموالي واستحيوا من العربي. تالي كون إكرام الضيف والاعتزاز بها أول الصفات الحسنة التي يمتدح بها الرجال. الذي يتقدم له على مرأة، اللي يريد يوصفونه يقولون هذا كريم. زين، صفات الجود والسخاء تأتي في بداية المدائح والثناء على الرجل. كانت خرنق بن بتهيفان وهي ترثي زوجها عمرو بن مرشد قالت: لا يبعدن قومي الذين هم سم العدات وآفة الجزر. آفة الجزر يعني هل قد

0: أبو منصور الثعالبي أيضا ذكر حقيقة كثير، طائفة من الأمثال التي اشتهرت في عصره وعاش في الزمن العباسي، اللي تدل على إكرام الضيف، وأغلبها احنا ذكرناها، لكن يشير إلى مسألة إكرام راحلة الضيف، يعني مو بس أنت الضيف تنطي، لا حتى الراحلة مات، الفرس، البعير، الحصان، لازم أنت تقدم له الطعام، العلف، تعلفه، تشرب المي، بالتالي لا ينسون أن يكرموا راحلة الضيف، فرس اللي يركبها ويعلفوها كجزء من أعرافهم الاجتماعية الحميدة. حتى قال شاعرهم: مطية الضيف عندي تلوى صاحبها. المطية ما تضيف اللي يركبها، هاي تجي ورا صاحبها. لا تكرم الضيف حتى تكرم الفرس. هاي الأعراف حقيقة الاجتماعية تشبه إلى حد ما الأعراف اللي سادت في مجتمعات الحريري أيضا، لأنه ذكر في مقامته الكوفية: وشر الأضياف من سام التكليف وآذى المضيف. يحثون دائما الضيف أن يكون خفيف الوطأة، وأن لا يكلف المضيف أكثر مما يستطيعه، وأن لا يؤذي المضيف. هذه من أخلاق العرب، يعني أن تكون ضيف خفيف الظل، ولا تطيل إقامتك بقدر ما تحتاج من الإقامة، حتى لا تثقل على هذا الإنسان الكريم اللي جاملك واستضافك. إذن أحبتي أصدقائي، الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. اليوم أخذنا حلقتنا في القصة خون عن آداب ضيافة الضيف عند العرب، وروينا من الحكايات والأخبار والأشعار ما سمح به الوقت. أرجو أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها. تايمز سكوير اف ام، بصرية الهوى، بصرية الهوى.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: في بلد يطفو على بحر من الذهب الأسود، حيث يمثل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، تبرز اليوم أزمة خلف جدران الحقول. تشير التقارير الاقتصادية الحديثة لعام 2026 إلى أن انسحاب بعض الشركات الأجنبية الكبرى أدى إلى تذبذب في خطط الإنتاج الطموحة التي كانت تستهدف الوصول إلى 6 ملايين برميل يومياً. وتشير التقديرات الدولية لعام 2026 إلى أن قطاع النفط العراقي يعتمد تاريخياً على أكثر من 15,000 خبير وفني أجنبي. اليوم ومع انسحاب شركات كبرى أو تقليص وجودها، يواجه قطاع النفط العراقي تحديات تقنية ولوجستية معقدة نتيجة خروج الخبرات الدولية، ما يضع الكوادر الوطنية أمام اختبار إدارة الأزمة في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة. يراقب الخبراء تراجعاً في الأسعار والكفاءة الإنتاجية. الدكتور أحمد صدام المتخصص في قطاع الطاقة يرى أن الأرقام لا تجامل، فالانسحاب يعني ببساطة انخفاض القدرة على المناورة الإنتاجية.
2: انسحاب هذه الشركات يؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية. من خلال انسحاب هذه الشركات تم تخفيض الإنتاج بصورة كبيرة جداً. الشق الثاني، هنالك بعض المشاريع الاستثمارية التي واصل الكادر الوطني العراقي النفطي تشغيلها، وذلك لغرض تأمين النفوط وتأمين الغاز إلى المصافي العراقية في الشمال والوسط والجنوب. نعم، هنالك تأثير سلبي كبير هو تخفيض الطاقات الإنتاجية.
1: لكن القصة لا تتوقف عند حدود الحقل، فخارج البوابات هناك جيش من العمالة المحلية والشركات المساندة التي كانت تعيش على صدى هذه المشاريع. تشير إحصاءات السوق في البصرة إلى أن كل وظيفة خبير أجنبي كانت توفر بشكل غير مباشر نحو 5 وظائف مساندة في الخدمات اللوجستية والسلامة. اليوم هذا الشريان يكاد يتوقف، كما يصفه السيد سهل الكناني الذي يراقب تهاوي مؤشرات شركته.
3: بالنسبة للبلد هناك تحديات، يعني الشركات الأجنبية أصحاب خبرة عالية ورؤوس أموال، نحكي عن استثمارات، نحكي عن هواي أمور. الشركات النفطية عندها مشاريع عملاقة في العراق، شروع الموضوع الحقن الماء الموجود بالعراق لشركة توتال، توقفها راح يعني يعطل هواي مشاريع مرتبطة بها. هذا بالنسبة للشركات الأجنبية اللي مرتبطة بالقطاع الوطني. بالنسبة للقطاع الشركات الأهلية، تضرر شوفه حوالي أكثر من 50% الآن في الأسواق، تباطؤ في العمل. احنا اعتمادنا خاصة احنا شركات سلامة وإطفاء، نعتمد على الشركات الأجنبية في سحب معداتنا. هاي معدات كلها تدخل في السلامة ومعدات الشخصية. حركة العمل خلينا نقول 50% بالنسبة لنا، أنا لاحظها على شركتي 50% بحكم تعاملنا مع الشركات الأجنبية.
1: الأرقام الأكثر رعباً لا تظهر على الشاشات، إنها تكمن في أعماق الأرض. فالتوقف عن الصيانة الدورية التي كانت تقودها الشركات العالمية أدى إلى خلل فني خطير. السيد علي وارد مدير عام شركة المشاريع النفطية يكشف عن أرقام صادمة تتعلق بصحة الآبار وسلامة المكامن التي تمثل ثروة الأجيال.
4: أثر انسحاب الشركات النفطية أكيد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة الإنتاجية للحقول. حتى لو افترضنا عودة الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، ولكن من دون شركات الخدمة النفطية لا يمكن أن تعود الحقول النفطية العاملة حاليا إلى مستوى إنتاجها الطبيعي، لا سيما فترة التوقف خلال الحرب. على مدى 2 شهر هناك توقف، هناك زيادة في مستوى المياه في الآبار وصلت إلى حدود 50%، هناك انخفاض في مستوى الضغط المكمني، أيضا ديمومة الحقول وصيانتها، كل ذلك يحتاج إلى شركات أجنبية لغرض المحافظة على الطاقة الإنتاجية الحقيقية للآبار النفطية الرئيسية في العراق. عودة الشركات إلى العراق هذه أكيد تحتاج إلى ضمانات، تحتاج إلى طمأنة، خصوصا بعد تشكيل الحكومة. هذا ممكن أن يكون أو تكون هناك ثقة من قبل الشركات الأجنبية بالحكومة الجديدة. أيضا المسألة تحتاج إلى ترتيبات وضمانات تقدمها الشركات في مجال الحماية، حماية المواقع النفطية، والاستقرار السياسي برمته هو يشكل ضمانة حقيقية لعودة هذه الشركات.
1: بين خبير يغادر حاملا حقيبة أسراره التقنية وعامل محلي يبحث عن أمان وظيفي ضائع، يبقى النفط العراقي في انتظار كلمة السر الاستقرار السياسي. فمن دون الضمانات التي تحدث عنها المسؤولون ستبقى الأرقام في تراجع، وسيبقى الشريان الذي يغذي ميزانية البلاد ب90% من مواردها يترنح تحت وطأة الانسحابات. رحل الأجانب، فهل تنجح الأيادي السمراء في كتابة فصل جديد للذهب الأسود؟
5: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
6: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
5: كريم العراق.

0: تعد منظمة أوبك حجر الزاوية في استقرار سوق الطاقة العالمي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن اليوم تتردد أصداء قوية في أروقة فيينا والشرق الأوسط حول احتمال خروج دولة الإمارات من المنظمة. الإمارات التي تنتج حالياً نحو 3,200,000 برميل يومياً وتطمح للوصول إلى 5,000,000 برميل يومياً بحلول عام 2027، ترى أن قيود أوبك بلس قد تعيق خططها التنموية الكبرى. هذا الحراك يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية حادة، حيث سجلت أسعار النفط استقرارا حذرا حول مستويات 83 دولارا لبرميل برنت. فماذا يعني انسحاب لاعب بوزن الإمارات من نادي الكبار؟ وكيف سينعكس ذلك على اقتصادات المنطقة وعلى رأسها العراق؟ البداية تأتي من التحذير من مغبة كسر وحدة الصف، حيث يرى المتخصصون أن خروج دولة بوزن الإمارات سيعزز من حالة الاضطراب السعري عالمياً. الدكتور سامي التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يضعنا في الصورة القاتمة حول غياب التنسيق.
1: خروج الدول عن منظمة أوبك يعزز عدم استقرار الأسعار في سوق النفط العالمية، هذا ليس بصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ولاحظنا سابقا في سنوات سابقة عندما خرجت المملكة العربية السعودية عن قرارات أوبك، فهذا يزيد المعروض النفطي وبالتالي عدم السيطرة على السوق النفطية، وهذا يسبب انخفاض في الأسعار، وهذا ليس بمصلحة البلدان النفطية اللي هي تعتمد أكثر موازناتها على إيرادات النفط. فسياسة خروج عن منظمة الأوبك وأوبك بلاس هذا ليس لصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. لابد أنه الدول النفطية توحد قراراتها من خلال منظمة الأوبك وأوبك بلاس لضبط المعروض النفطي في السوق النفطية من أجل الحفاظ على أسعار نفط عادلة تحقق مصالح الدول النفطية. وحقيقة أنه أي انخفاض بأسعار النفط من خلال زيادة المعروض تنعكس سلبا على الاقتصادات النفطية وخصوصا الاقتصاد العراقي.
0: القلق لا يتوقف عند حدود الاستقرار، بل يمتد إلى مخاوف من حرب أسعار طاحنة تشبه الأزمات الجيوسياسية التي عصفت بالمنظمة سابقا. الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز يربط بين هذا الاحتمال والتصدعات التاريخية والسياسية العميقة.
2: طبعا نحن نعلم أن منظمة أوبك أهم منظمة طاقة في العالم، وهي تهتم بتنظيم العرض للمحافظة على سعر عادل للأعضاء، وهي تضم أكبر المنتجين في العالم. حدث بعض الدخول والخروج لبعض الأعضاء أصحاب الإنتاج المنخفض، ولكن هذه المرة واحد من المؤسسين، واحد من الكبار المنتجين يعلن انسحابه من المنظمة، وهذا طبعا له تأثيرات ومدلولات اقتصادية وسياسية. فمنظمة أوبك لها أبعاد سياسية مهمة، هذا يؤشر على ربما على خلاف سياسي عميق، إذ مرت هذه المنظمة بجملة من التحديات والإنجازات. من ضمن هذه التحديات الحرب العراقية الإيرانية، كان الأعضاء الكبار على وضع سياسي مرتبك وغير منسجم، إلا أن هذه المنظمة تمكنت من عبور هذه التحديات. كان لها حقيقة جملة من الإخفاقات في تنظيم السوق، مما تسبب بأزمات وصدمات نفطية سالبة. واليوم خروج الإمارات إذا ما تم فعلا فإنه ينذر بحرب أسعار بين المنتجين الكبار، وبالتالي يسهم في تعميق أزمة السوق النفطية في المستقبل.
0: وبالانتقال إلى الداخل، فإن التهديد الأكبر يواجه الاقتصادات الريعية التي تعيش على عوائد الخام. الدكتور عمار البعاج المساعد العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يحلل كيف يمكن لزيادة المعروض الإماراتي أن تضرب مفاصل الاقتصاد العراقي.
3: خروج الإمارات وسعيها إلى أنه تزيد حصتها من المعروض أكيد راح يأثر سلبا على أسواق النفط، بالتالي ممكن أنه تنحدر أسواق النفط رغم الأزمة في مضيق هرمز. هذا يأثر يعني بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي، سيما أنه الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ما يعتمد على تنوع مصادر الدخل، وبالتالي هو يعني راح يأثر بصورة كبيرة بالمستوى القريب على المستوى المتوسط والبعيد. فنأمل بالحكومة القادمة أنه تفكر أو تطرح منافذ خروج النفط العراقي غير منفذ الخليج.
0: لا تبدو الصورة واضحة المعالم في ظل ضبابية مواقف دول مؤسسة أخرى مثل فنزويلا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استراتيجية الإمارات المستقلة. يعود إلينا الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، ليحلل هذا الأمر المعقد.
2: حسب الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات، إذا كانت تسعى إلى زيادة الإنتاج بغض النظر وعدم التنسيق مع أوبك وأوبك بلس، فهذا يعني أننا سندخل في حرب أسعار، وربما تتبعها دول أخرى من المنتجين الكبار، خصوصا أن فنزويلا الآن غير واضح اتجاهها، وهناك ضبابية على موقفها المستقبلي، وهي أيضا من المؤسسين والمنتجين الكبار، واليوم الإمارات وربما تتبعها دول، وهذه جميعها نتاج الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، وهذا توقعناه سابقا. واحدة من نتائج هذه الحرب تصدعات في منظومة أوبك، خصوصا للدول المنتجة خارج حوض الخليج.
0: ورغم كل هذه الهواجس، تبرز قراءة ترى أن العراق يمتلك من الطاقات ما يجعله قادرا على امتصاص الصدمة إذا ما أحسن استغلال موارده وفتح منافذ تصديرية جديدة. الدكتور نصيف العبادي، معاون عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز، يقدم رؤية مغايرة لمستوى التأثير.
1: ما يقارب 3 مليون صدر الإمارات، بالتالي خروجها ورغبتها طبعا بزيادة الإنتاج، سبب خروجها من منظمة أوبك هو الهدف الاستفادة من زيادة الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية والتصديرية. هذا راح يؤدي بزيادة المعروض النفطي، وزيادة المعروض النفطي سيؤدي إلى خفض الأسعار بالتأكيد، وراح يقلل من دور وتأثير منظمة أوبك على السوق النفطي. أصل تأسيس أوبك كان لمحافظة على مستويات أسعار معتدلة لصالح المنتجين والمستهلكين، والقضية الأخرى هو المحافظة على كميات الإنتاج وكميات الصادرات للدول، لكن لا يؤثر كثيرا. العراق دولة نفطية، عندها إمكانيات، عندها طاقات. الآن العراق يحتاج لزيادة إنتاجه، زيادة تصديره، فتح منافذ أخرى للتصدير، لا يعتمد فقط على جانب واحد، وبالتالي تأثير الإمارات أو انسحابها من منظمة أوبك على العراق ما أعتقد راح يكون هناك تأثير كبير جدا.
0: بين طموحات أبوظبي الإنتاجية وضوابط فيينا الصارمة، يقف سوق الطاقة العالمي أمام مفترق طرق. فهل تنجح أوبك في احتواء الأزمة، أم أن موازين القوى النفطية في طريقها لإعادة تشكيل كلي؟
4: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
5: لراديو تايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
6: في في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000 دولار إلى 693 مليون في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487 مليون دولار جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلاً بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز، وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
7: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 1500، كل شيء غلى، الغاز ب10,000 وب 15,000، ماكو شيء ما غلاتنا، وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. احنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا بالفندق هذا، ومريوج مني يومي أنطل الفندق، ومريض، وكل مصدر عيشة ما عندي، وكل شيء غالي، شلون بيه وين اروح شلون اعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك، الطماطم، البوتيتل، كل شيء ارخص الاشياء نشتريها هي كلها غلط علينا وصارت صعبه علينا. الدواء غلى علينا، هذا دواي انا بجيبي تشتري ب 500 هسه صار ب 1,000 وربع، شلون منين اجيبه؟ وهم ملتهين بس بالسرقات والبوق ملتهين وباحزابهم، واحد يطل الثاني، وهي افشل حكومه.
6: خليل ابراهيم مستورد للأجهزة الكهربائية يقف أيضاً حائراً أمام تقلبات الورقة الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية، فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فوراً، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
8: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2,000-3,000 إلى 5,000 كسعر، هي مجرد يعني إنه هذا الخبر إيش حال لو طبق على أرض الواقع وصارتك شحب الدولار راح يصير لك تأثير مباشر، والمضرر الأساسي هو الزبون كاستيراد بالدولار. هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل إنه هو بالعراقي، بس من يجي ياخذ على مبدأ دولار، يعني هو يصرف على دولار وياخذ، وأغلب التجار هسه ياخذون على صرف السوق. اكو بعض الشركات الرسميه اللي جاي تاخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، اما اكو تجار ثانيين لا جاي ياخذ على 155 او 150، فهذا هم راح يرجع ياثر عليك انه راح تزداد القيمه، يجوز توصل ل 200، يجوز توصل ل 185، وهذا مرجعها انه ترجع ترتفع السلعه مره ثانيه، السلعه من 500 راح تصير 750 او 650، نفس الوقت راح تكون اكو شحه، لان طلب ماكو، اكو عرض طلب ماكو، فبنفس الوقت راح تاذينا بشكل مباشر. يعني
6: امام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلا عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذرا من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتما لغلاء المعيشة.
9: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري العراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا. لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أنه الدولار في السوق الموازي المواد ارتفع نصف الواحد بالمية، بالتالي الورقة اللي كانت تباع 100 دولار كانت تباع 155 ألف دينار أصبحت 156 دينار. معنى الارتفاع بطيء، لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار المسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي، لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
6: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعب.
10: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي، للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج، للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية، بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام، هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة، هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي، وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
6: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
7: الطبقة الفقيرة انعدمت فرج مرة نهائيا، يعني حاربوا الشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. اعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، اعطيني مؤسسة واحدة، اعطيني دائرة واحدة، نجيب نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، اعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن. ماكو مؤسسة بالعراق تشتغل ضد المواطن. شنو هذا العمر مالي 67 والحد الآن أدخلت خالة ما خليت نائب، ما خليت بشر على رعاية اجتماعية ما عندي، وأنا بهذا العمر مريض، لو تطي لو ماكو لما نهائيا إلا أطي فلوس خمسة أيام ستة أيام يسوونها لك، ما عندك إنسان. أنا فقير مثلي وقاعد بآجارنا وبهذا العمر نهائيا ما حد يحترم بي وأنا الله خالقني.
6: تنتهي الأرقام وتبدأ المرارة التي لا تحصى، فخلف كل نقطة مئوية في سعر الصرف ثم توجع ينهش حياة الناس. هي صرخة شعب يرى طبقته الفقيرة تسحق تماما، ودواءه يغلو، ومؤسساته غائبة عن نجدته، وفي وطن تضيع فيه الثروات بين المحسوبية والسرقات لا يبقى للمواطن سوى سؤال أبو إيهاب الحزين: أين نذهب وكيف نعيش في ظل واقع يسرق منهم حتى الأمل في غد أكثر رأفة؟

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق. أنا باحب

أحبتي، قبل فترة باتت حقيقة ليست بالبعيدة دار نقاش كبير حول دور الذكاء الاصطناعي في الحروب وفي الصراعات، في المراقبات، في التجسس، في القتل. وخرجت دراسات وكشفت معلومات عن استخدامات عديدة للذكاء الاصطناعي في مجالات الصراع، حتى باتت بعض الأهداف يحددها الذكاء الاصطناعي ويتم قصفها واستهدافها، كما حصل في الحرب الأمريكية على إيران، وكما حصل في حرب روسيا وأوكرانيا، وكما حصل في حرب غزة، إذ كان الذكاء الاصطناعي الذي طوره جيش الكيان يستهدف المدنيين استهدافا مريعا ويغفل الجانب الإنساني في عمليات الاستهداف، فكان أي مقاتل يدخل على عائلته يستهدف هو وعائلته بغض النظر عن الأطفال والنساء وكبار السن الموجودين داخل الدار. وهذا ما بات شيئا يعني لا يعلن عنه، بل إنه أعلن عنه وبشكل كبير في أكثر من موقف، وكشفت بعض الحقائق في هذا المجال. بصراحة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.
1: تايمز سكوير، منكم وإليكم.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

اليوم رحت لدائرة، وهذه الدائرة إحدى دوائر الدولة المهمة، وهي دائرة البلدية، بلدية الزبير. وتفاجأت بصراحة يعني بنمط الدائرة، نمط حديث من الخارج جدا، البناية جديدة أنا ما رايح لها، وكان مكان قديم بالسوق، يعني داخل السوق، ومكان حتى ما بي يعني ما بي فضاء أو ما بي جراج للسيارات كذا إلى آخره، وانتقل إلى مكان آخر على شارع عام وأمام مساحة للسيارات وكذا. يعني من الخارج المظهر حضاري جدا، أما من الداخل ها من الداخل أول ما طبيت لقيت شايب هيك جاي يدخن، قاعد جوا مراجع، الأمانة مراجع مو موظف. بعدين لقيت مراجع ثاني أو موظف طالع من غرفة إلى غرفة وهو يدخن. الريحة، الرائحة اللي هي جزء من النظافة، مو الرائحة جزء من النظافة، يعني إذا تدخل المكان وهي بلدية إذا تدخل لمكان وتلقى رائحة مو شيء، تقول هذا المكان مو نظيف في الغالب. يعني فالرائحة كانت رائحة بصراحة ما تناسب دائرة حكومية، رائحة جدا تبعث على الحساسية، وإحنا بجو صيف، ويعني الأمور تعبانة. انطباع اختلاف بين المظهر وبين الجوهر، بين المظهر وبين المعنى اللي خلف هذا المظهر. طبعا فضلا على أنه المراجعات كلش يعني تقليدية وكلش بها تفاصيل وكلش ما لها داعي، يعني بالدوائر العراقية مراجعات متعبة للمواطن، ماكو كرسي تقعد عليه وانت تنتظر المسؤول يخلص اجتماع على مدير.

ها، ومعنى قاسي ومعنى مو حلو، معنى ما يناسب الإنسان الكبير بالعمر، رب العائلة، الناس اللي تعبانة على نفسها، يعني مو صحيح. يفترض أن يكرم هذا المواطن اللي جاي راجع، يعني هو في الغالب جاي راجع على شيء، وفي الغالب أيضا البلدية راح تأخذ منه فلوس، يعني مو صحيح. فقيمة المراجعة، قيمة كذا، كل دوائر الدولة الآن طلع الكيكارد بس تراجع شوية ويسحبهم من عندك المقسوم، فضلا إذا أكو ضريبة أو إذا أكو مثلا فد أمر متعلق بقطعة أو كذا إلى آخره. المهم للأسف دوائرنا هاي الأمور تغيب عن الإدارات، يعني الإدارة التي تحكم هذه الدائرة ربما لا تفكر في مكان يجلس عليه مواطن، مكان استراحة، مكان انتظار، لا تفكر كثيرا في الأجواء. ربما أنا رحت الدائرة، ها، لقيت الموظفين يدخنون، قسما بالله الموظفين يدخنون. طبعا الموظف تلقاه جاي يدخن، ترى ما صايرة ولا دائرة الموظف قاعد يدخن، شنو هالأريحية، عجيب عجيب. هسه اللي يشتغل ويا الأجانب يعرف إذا يلقفونه مو بالمكان المخصص يدخن، يعني أمر صعب كلش. ها، المفروض هاي التفاصيل نهتم بها، يمتى نهتم بها؟ يعني إذا الآن ما نهتم بها وإحنا ب 2026 والناس تفكر خارج الصندوق تماما، يفترض أنه على الأقل أو في الأقل نلحق على ذني نسويهن. الله كريم.

اليوم بدا ترامب زيارة وصفت بالمهمة، وهي أصلا قبل أن تتم هذه الزيارة ظهرت حولها تقارير عديدة في أهم الصحف العالمية، خصوصا أنه الموضوع يتعلق بالصين ويتعلق بأمريكا، القطبين الاقتصاديين المهمين، والعالم كله ينتظر ويترقب هذه الزيارة. المهم ترامب طبعا ما أدري ليش حتى ربطة دائما هذه الزيارة بالحرب على إيران، باعتبار أنه الصين هي حليف غير مباشر نقولها لإيران بشكل أو بآخر. هناك حديث عن أنظمة زودت بها الصين إيران لمواجهة أمريكا، تعرفون مو كل الأسلحة مكشوفة للإعلام ولا كل الأسلحة ولا كل الأمور مكشوفة للرأي العام، وبالتالي هذه الزيارات هي يعني جزء منها معلن، يعني يطلع المؤتمر الصحفي يحكون به شنو صار، وجزء منها مخفي لا يتم الحديث عنه ولا يتم تسريبه لوسائل الإعلام. المهم اليوم راح للصين وعقد قمة مع نظير الصيني، مناقشة أكيد عدد من القضايا السياسية وعدد من القضايا الاقتصادية. طبعا الحديث عن الاقتصاد

أهم دولة تصدر لأمريكا الصين، وحتى النوعية اللي تصدر بها الصين الأشياء مالتها هي نوعية مختلفة اللي تصدرها لأمريكا. ليش؟ لأن الجهاز النوعي هناك، ها، السيطرة النوعية في أمريكا تختلف أكيد عن السيطرة النوعية في بلدان، مو صحيح؟ ولذلك هاي أهمية مضاعفة، إنه جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي، سواء الاقتصاد اللي يرتبط بالاستهلاك أو الاقتصاد اللي يرتبط بالإنتاج أيضا، لأن معامل كثير من الشركات الأمريكية وين؟ في الصين. والمواطن الأمريكي يعتمد على أشياء تصنع في الصين، سواء هي صينية الأصل أو سواء هي أصلا موجودة يعني مصانعها في الصين وتورد إلى أمريكا.

0: طبعا العلاقة بها شد وجذب بين الصين وأمريكا دائما، وأنتم تعرفون أكيد. ولذلك هذه العلاقات اللي بيها القطبين أقوياء هي علاقات غير عادية. وأتذكر الاجتماع السابق اللي جمع ترامب ويا الصينيين، يعني إذا تشوف الوفد المشارك راح يعني إذا تشوف الوجوه بس اللي مشاركة ويا ترامب واللي مشاركة ويا الصينيين ويا الرئيس الصيني، راح تكتشف أنه بس الوجوه، بس عمق هذه الوجوه، يعني الوجوه بينه ها ممتلئة، يعني عقول قاعدة على الطاولة، عقول من تودي وفد ها يجيب حقوق، يعني يروح ينحت بالصخر. هاي دول تفكر في الحاضر وتفكر في المستقبل، عندها استراتيجيات طويلة الأمد، مو ما يدرون، مو يسوي موازنة ثلاثية وما يدري بعد 3 سنوات شنو يصير، لا هو راسم، هو يصنع اللي يصير، مو شيء راح يصير هو ما يدري بيه، هو راح يسويه. مو للأسف احنا اكو مرارة كبيرة انه هاي العقول العراقية ليش ما جاي تصنع واقع سياسي حقيقي يرحم البلد وينقذ هذا البلد؟ مو ليش احنا عندنا طبيعة ان ننهار بهذا الشكل؟ انهيارات معرفية اكاديمية، انهيارات سياسية، انهيارات خدمية، مستشفياتنا وسخة، شوارعنا وسخة، ليش؟ وحتى سؤالي ليش صار عيب نسأله، صار قديم، صار واقف انه نسأل هذه الأسئلة للأسف الشديد. المهم خلينا نسمع هذه الكلمات وهذا التقرير بصوت المبدع عبد الخالق كريم.
1: تتربع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على قمة المشهد السياسي العالمي، حيث تشكل هذه الثنائية المحرك الأساسي للاقتصاد الدولي والضامن الأكبر للاستقرار العالمي. تتسم هذه العلاقة بتداخل فريد يجمع بين الاعتماد المتبادل العميق وبين التنافس الجيوسياسي المحموم، مما يجعلها حالة استثنائية في تاريخ العلاقات الدولية. ويرتكز التعاون بين واشنطن وبكين على شبكة معقدة من التبادل التجاري الضخم، حيث تعتمد الأسواق الأمريكية على المنتجات الصينية، بينما تجد الاستثمارات والتقنيات الصينية في السوق الأمريكية مجالاً واسعاً للنمو. ويمتد هذا التعاون ليشمل قضايا المناخ والأمن الصحي العالمي واستقرار السلاسل الإمدادية. إن هذا الترابط الاقتصادي يمثل صمام أمان يمنع الانهيار الكامل للتفاهمات، ويجبر الطرفين على الجلوس إلى طاولة الحوار لإدارة الأزمات وتجنب الركود العالمي.

طبعا الصين خايفة على بسبب مضيق هرمز، خايفة على وضعها الاقتصادي باعتبار أنه هي تنتظر دائما تنتظر النفط الذي يصلها عبر هذا المضيق. إضافة إلى ذلك الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني أي هزة به هو هزة عالمية، لأن الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي من تجمعهم سوى يصيرون نص اقتصاد العالم، يعني بالأرقام جاي تخيل ولا جاي تخيل العالم مش كبرى، العالم كم دولة، ها، قارات ودول وجيوش وكذا، مختصرين هالجماعة اثنينهم نص اقتصاد العالم حرفيا. يعني الصين إذا مثلا يعني الصين فد شيء مختلف، يعني فد كوكب آخر. أنا متابع عدد من صناع المحتوى اللي مقيمين في الصين، من يروحون للمراكز التجارية الصينية تضايج مثلا تريد لك جهاز، تروح يخترع لك جهاز، أكو شارع تروح يفصل لك جهاز، اللي يريد جهاز يصير راديو ويصير غسالة بالليل يسوي لك، ها، ويصير بايسكل يسوي لك كل شيء يسوي لك، يعني شو تريد يسوي لك من هاي الأجهزة الكهربائية. المهم مجتمع غريب، مجتمع بهذا الانضباط بهذا التوق للعمل. طبعا من تجي ربما تبحث في الفرديات المهارات الفردية للمواطن الصيني ربما تجدها عادية، اكو سيستم، اكو النظام هو اللي يخلق التميز. النظام يعني شنو؟ يعني الحالة العامة، المجال العام. يعني شنو؟ يعني نجيب لك واحد فاشل حطه في مجال عام مضيء ومهم وجيد، ها، يتعلم ويتثقف غصبا عليه والقانون فوق راسه. نجيب لك واحد مبدع ومتمكن حطه بمجال عام سيء، مجال عام ما يحترم، مجال عام ما يقدر الكفاءات، والله ما يتعلم. زين شو يتعلمه؟ يتعلم غير اشياء. عمار يتعلم غير اشياء. فالمجال العام منو يصنعه؟ صنع المؤسسات الاجتماعيه، مؤسسات مجتمع مدني، صنع الدوله، المؤسسات، صنع المواطن، صنع الفعاليات الاجتماعيه. احنا شنو مجالاتنا العامه؟ الغيبه والنميمه والحكي على الناس، ها، وتكفير الاخرين، فلان بالجنة وفلان بالنار وانت تقلد من وانت مدري ايش، هاي مواضيع، هاي هذا مجالنا العام. بلد اقتصاده تعبان، بلد اموره تعبانة، ادري منو يفكر بهذا البلد؟ يعني نجيب لنا ناس من الخارج يفكرون بهذا البلد. شو دائما نلوم؟ احنا نلوم الدول اللي تتدخل ونلوم الدول الخارجية ونلوم، يعني وماكو هذا اللوم ما موجه لنا، احنا كأنما خارج مشاكلنا، يعني ننتظر من الآخرين أن يحلون هذه المشاكل، وبيوم الانتخابات ترجع تنتخب أس المشكلة نفسها، وورا الانتخابات ترجع تحكي عليه. يعني أنت حتى ما حاسم أمورك، يعني أكو نمط كبير من المواطنين للأسف. يعني يوم شفت حتى فيديو نشره النائب السابق مستقل رائد المالكي يتحدث به عن خيبته من الناس، خيبة، يقول هذول السياسيين يعني انتم ليش جاي مصرين عليهم؟ يعني ليش تنتخب واحدهم ما يحترم المواطن؟ شلون تنتخب تفوز واحد هو ما يحترم تطلعات الناس، ما يحترم المواطنين؟ هل تبحث على عدم الاحترام؟ يعني واحد يبحث على واحد ما يحترمه؟ مر هذا الكلام. طبعا نائب حشبي، النائب المستقل رائد المالكي، المهم هاي دول تصنع انسان، المؤسسة من شأنها ان تصنع انسان. صدقوني لو مدارسنا مدارس جيدة جدا كان صنعت شباب عليهم الاعتماد، لو كلياتنا مؤسسات اكاديمية رصينة حقيقية بالمستوى المطلوب، صدقوني طلعنا جيل رهيب. وين هم شبابنا اللي عندهم اهتمامات علمية؟ وينهم؟ مو
ماكو للأسف يعني، يعني ندرة. هذا كلام بينما العالم يتسابق علميا، ملاطخ بالبحوث، البحوث عليها قتال، الذكاء الاصطناعي عليها قتال بالعالم. ليش عليه؟ لأن هو يدري الذكاء الاصطناعي مو شات جي بي تي يا جماعة، الذكاء الاصطناعي قنبلة قنبلة. مو هسه أكو قنابل بالذكاء الاصطناعي وأكو مو، الدنيا راح تتطور وإحنا بعدنا على البي كيسي. الله يرضى محمد. ها تسعة طارق سووهم 10. بعدنا بعدنا بعدنا على هاي الأفكار يعني، بعدنا على المستوى العسكري، على المستوى الأكاديمي، على المستوى الاجتماعي بعدنا. ليش؟ لأن التربية بها مشكلة، صدقون التربية بها مشكلة، لأن جزء من تربية المواطن الدولة تربي، الدولة تربي، بس إذا كانت الدولة هي بحاجة أيضا إلى تربية، هاي مو مهمنا، مشكلة كبيرة جدا، مو مشكلة كبيرة جدا. وللأسف إحنا نواجه تبعاتها، موازنات غير محسوبة، أزمات اقتصادية، ماكو صناديق سيادية، أكو أزمات، هي هاي الأزمة، هم دولي هم صنعونا هاي الأزمات جميعها.

0: سفر وبرود.
1: أفضل شيء يسويه لابنه إنه ما تربي. طبعًا هاي المفردة أو هاي الجملة اللي تبدو مستفزة. شنو أفضل شيء يسوي لابنه إنه ما تربي؟ طبعًا في الغالب الآباء هم بحاجة لتربية. الآباء نفسهم. وهاي الكلمة مستفزة للآباء. الأب الرجل الكبير شنو أنا محتاج؟ ما تستحي ت شنو أنا أحتاج لتربية. طبعًا مفهوم التربية عندنا كأنما مفهوم زمني. مفهوم يعني التربية إنسان يتربى وبعد ما يتربى خلص يعني 15 سنة وخلص الموضوع مثلًا. مو هالشي. أول شيء التربية هو مو شيء سيء ولا سلبي حتى أنت ترفض أنه تتربى دائما. لا بأس يعني واحد يتربى دائما. هو دائما الإنسان يعني يطور من قدراته في الاستيعاب ومن قدراته في الأداء ومن قدراته في الفهم. من يتطور فهمه يستوعب أكثر يتربى أكثر. صح لو لا؟ هسه الطفل مرات الناس تعانوا يعني ليش؟ ليه ما يفتهم الأمور؟ مو؟ هاي واحدة. اثنين، بالحقيقة هو يعني في الغالب هو منو أخطر على منو؟ الابن أخطر على الأب لو الأب أخطر على الابن؟ يعني في الغالب في الدرجة الأولى، في الدرجة الأولى الأب أخطر على الابن، ها؟ فهو منو محتاج تربية أكثر؟ هو محتاج تربية أكثر الأب. طبعا هذا مو كلامي، كلام عدد كبير من العلماء والفلاسفة أيضا والمختصين بهذا الأمر. وهذا قد يبدو شيئا غريبا يعني، لكن هو شيء وارد في العالم جدا. أصلا التربية الحديثة هي تفترض أنه أنت ما تلقن الطفل، ما تعلمه هيك. إحنا كمجتمعات الآن هسه نروح المجتمعات العربية في بعمومها يعني، شنو آثار تربية العوائل للأطفال؟ كلها آثار سيئة، أغلبها 90% معدها 80% روح 70% يعني إدارة تتفائل. هو من يربي الطفل؟ يا تربي أكثر العائلة لو إنستغرام
2: حاليا؟
1: إيه، يا يربي أكثر الميديا لو الأهل
2: الميديا.
1: يعني شنو أنت مع المصلح والغلط؟ هو ما راح يشوف هاي المقاطع اللي تطلع بملاهي وتطلع لجميع الفئات، للأطفال للكبار وكذا، وهذا الرقص الماجن يعني ما راح يشوفها مثلا. انت اذا ما زرعت له جهاز حماية هو يحمي نفسه بيه، انت هنا جاي يسوي كارثة، جاي بس تلقنه. هذا التلقين ينتهي، يضمحل، يختفي، يتلاشى. بس اذا انت مخلي له جهاز تفكير في الرأس يعني يعرف مصلحته، مو بس لين حلال وحرام، يعرف انه هذا المدخل قد يدخله في اشياء يخسر بيها اموره، يخسر بيها كيانه، يخسر بيها وجوده، يخسر بيها دراسته، يخسر بيها مكانته. هو

يعوف هاي الأشياء. وإلا المجتمعات الغربية ليش هواي بيهم ناجحين هواي رغم الأمور مفتوحة قدامهم؟ ها، لأن الناس تعرف مصلحتها. ليس من مصلحة الإنسان أحيانا أنه يركز على هاي الأشياء، مو بس إحنا مرات نعتقد أنه إحنا كبار على تغيير مفاهيمنا اللي تخص التربية، نعتبرها مقدسة، نعتبرها مقدسة، ومرات توصل للطرق وتوصل للكذا إلى آخره. كان راسل الفيلسوف المهم يقول أنه الآباء غير مؤهلين بطبيعتهم. عجيب، يعني لين هو أب؟ حتى لو هو يفتهم وما يفتهم، يقول هو لين هو أب؟ هو غير مؤهل. ولذلك المجتمعات الغربية مثلا الدولة والمؤسسات شو تسوي؟ هي تربي الإنسان، هي تعلمه شلون يوقف النظام. النظام يربي الإنسان. احنا هسه شنو عندنا؟ عندنا بون شاسع بين تربية العائلة والنظام مالنا. العائلة تقول لك الحلول وتريد حلول وما ادري ايش، واللي يأذيك بالزبعينة واللي يطقك، ها، يعلمك كسر النظام عمود يصير سبع وقوي ومهم بالمجتمع. مو هاي شنو؟ هاي تربية العائلة. بينما النظام مختلف تماما. هسه مو كل العوائل اكيد، مو انا لا ادعو انه القصد مفهوم التربية ومفهوم شائك، هو مو تلقيني. التربية الصحيحة انه تخلي للطفل جهاز مناعة، تخليه يفكر، تزرع به قابلية للتفكير، ما تحكم عليه، ما تجبره، ما تخلي يتعامل مع الصح والغلط بهاي الطريقة، لان بالاخير راح ينقلب. وهذا ودائما تصير عندنا، ها، تلقاه هو مثلا بالاول متوسط هو قاعد بالجامعة الطفل، مو اهلا يودونه وكذا، اوكي اوكي، بس انت جاي احيانا هذا يعني هذا انت جاي تقلل طفولته. او مثلا انا شفت حتى اطفال لبنانيين مثلا او هاي الاطفال اللي ودوهم مثلا ذا فويس، هذا همينا بمشكلة. انت تودي طفل لبرنامج من هذه، كأنما تختار مستقبله، مو؟ بينما يفترض هذا، هاي يعني هاي علامات احيانا تخلي الطفل متوتر. مو معناها انه احنا ما ناخذ الجامع، مو معناها انه احنا ما نهتم بمواهبه، مو معناها انه لا نسويهن كلهن، بس ما نرسم بطريقه تخلي الطفل بعدين شنو ينقلب. انا شنو يهمني؟ مو يهمني الاب ومظهره الاجتماعي انه اولاده زينين وحبابين وورود ومدري ايش، انا يهمني الطفل، انا ما ينقلب، على مود بعدين ما ينتقم، على مود بعدين ما يجرب الخيارات بطريقة مرضية، بس يصير بوحده، بس يصير بوحده ينتهك كل القوانين، يفجر كل الأشياء، يفجر كل الحواجز، كأنه ما شايف. ليش؟ لأن هو بحياته ما متعرض للذة أن يختار، ما يفكر، ما محكم عقله، دائما مجبور. وأكو ناس، أكو شباب هو فوق العشرين وبعده مجبور على حياته كلها، بس تسنح له فرصة يلعب بالدنيا طول.

0: قبل أيام صادفني مقطع أرسل أحد الأصدقاء لطفل يجلس في مطعم في بغداد أعتقد, وطفل طفل يعني أقل من 10 سنوات, ربما 9 سنوات هيك عمره, وهذا الطفل يرقص على أغنية ماجنة, أغنية ليلية جدا في نادي ليلي مال ملاهي يعني, ويرقص والأب يصوره. هذا انتهاك للطفولة, هذا مو انفتاح ولا عقلانية ولا حرية ولا هذا انتهاك للطفولة. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. ليش؟ لأن أنت جاي تقحم الطفل في مجال هو مو مجاله يا أخي, هو طفل يا أخي خلي يلعب, خلي مودين منها. ليش؟ عجيب عجيب, ويفتخر ومنزله بالميديا, عجيب. ولذلك احنا في كثير من الاحيان مثلا تلقى طفل بالعشاير هيك يحشي لك بالعشاير ويحشي لك, يا على كيفكم يا اطفال, مو عمره, خليه طبيعي. ليش طفولتنا مشوهه؟ كنا اطفال يحفظون اقوال السيد الرئيس, كل قول اسطوره. ليش انا ايش علي باقوال السيد الرئيس وانا طفل؟ اريد العب طوبه, اريد كذا, اريد مو هذا جزء من التعبئه. يعني هاي التربية هي جزء, طبعا السلطة لها أساس في تكوين الأذهان اللي تخلي التربية بهاي الطريقة. والآباء يفتخرون يفروا بسبحته أنه ابنه مثلا حافظ كذا أو يعرف كذا أو يعرف بهذا الموضوع أو مو للأسف يعني. بينما اللزمة اللي يفترض الموجودة في كل طفل هي البراءة, مو البراءة ما موجودة. هو تدور على طفل بريء يا دوب يعني تحصل لو ما تحصل يعني. 1-2 براءة ما موجودة, بل البراءة تعتبر الآن مثلبة, انه انتم ما مربين ربوه على الشارع كذا, شايفين ذولي ربوه بالشوارع, عجيب. خلينا نسمع هذا التقرير معا ونعود.
1: رحلة التربية الحقيقية من داخل الوالدين أولا, حيث يمثل سلوك الأب والأم المرآة التي يرى فيها الطفل مستقبله. إن الانشغال بتهذيب النفس وتطوير الوعي الشخصي يمنح الأبناء نموذجا حيا يحتذى به, مما يغني عن مئات التوجيهات اللفظية التي قد تذهب مع الريح. وحين يركز الوالدان على ضبط انفعالاتهم وتوسيع مداركهم, فإنهما يخلقان بيئة صحية تنمو فيها شخصية الطفل بشكل سوي وتلقائي. وتعتمد التربية التقليدية في كثير من الأحيان على حشو الأذهان بالمعلومات والأوامر الجاهزة, ما قد ينتج شخصيات اتكالية تنتظر التوجيه الدائم. في المقابل يهدف المنهج القائم على زرع إمكانية التفكير إلى تحويل الطفل من متلق سلبي إلى باحث نشط. إن تشجيع الطفل على طرح التساؤلات ومناقشة الأسباب وراء القواعد ينمي لديه ملكة النقد والتحليل. هذا النهج يغرس في نفس الناشئ ثقة عالية بقدراته الذهنية, ويجعله مؤهلاً لمواجهة تعقيدات الحياة بكفاءة. وتعد القدرة على اتخاذ القرار الثمرة الكبرى لعملية زرع التفكير, فعندما يتدرب الطفل منذ صغره على المفاضلة بين الخيارات وتحمل نتائج اختياراته, فإنه يكتسب مناعة ضد التردد والخوف من الخطأ. إن دور الآباء هنا يتجلى في كونه دور الميسر الذي يفتح الآفاق ويوفر الأدوات التي تساعد الابن على رؤية الصورة الكاملة قبل الإقدام على أي خطوة. إن استثمار الوالدين في تربية أنفسهما وتطوير وعيهما هو الطريق الأقصر لتربية جيل مبدع, فالأبناء يحتاجون إلى قدوة تمتلك أدوات التفكير, ووالدين يثقان في قدرة عقلهما على النمو والتعلم, ما يحول التربية من عبء التوجيه المستمر إلى متعة المشاركة في بناء إنسان حر ومسؤول.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: مع علي الياسري.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة واملاك غيرك. خفف السرعة لان مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت ايدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الأمانة من رجعنا ما رجع كل شي بمكان بعد كاتني القهر وكشي أحس بيه ينكسر كل شي أنسى بس صعب أنسى الخيانة صح رجعنا

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكد كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.
1: حبيبي
2: حياتي.

0: حبيبي
1: حياتي. تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
0: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.